0: من القنصلية قنصلية لبنان العامة في سيدني. تعلن القنصلية قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الجمعة يوم غد الجمعة 26/6/2026 وذلك بمناسبة ذكرى عاشوراء. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Friday, tomorrow Friday, the 26th of June 2026 on the occasion of Ashura. That was an announcement from the Consulate General of Lebanon in Sydney. إذن أحبابنا الكرام وصلنا معكم لختام فترة الخدمات لهذا اليوم. نشكركم على متابعتكم وكريم إصغائكم وسننتقل لعرض لأبرز الأخبار بعد لحظات مع زميلنا خضر. لكم من أطيب التحيات وعلى أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ولا تنسونا من دعواتكم في هذا اليوم خصيصا في هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء. أكثر من الدعوات، أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، وأكثر من ذكر الله، أكثر من نوافل الطاعات ومن التصدق على الفقراء والمحتاجين، ووسعوا على أهلكم كما ذكرنا سابقا، وأكثروا من التوبة والاستغفار. وأيضا نذكركم أحبابنا الكرام أنه ورد عن بعض العلماء أنه قال: من قال يوم عاشوراء 70 مرة حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير كفاه الله تعالى شر ذلك العام. ففي أجر وثواب بذكر الله، فلنقل حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله. الانتقال مباشرة لعرض لأبرز الأخبار. لكم من أطيب التحيات، ونترككم بحفظ الله تعالى ورعايته.
1: تو ام اف ام إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير تو ام اف ام إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

أسعد الله صباحكم. مع تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المعيشة، تضمنت موازنة نيو ساوث ويلز حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن الأسر، منها خفض رسوم تسجيل السيارات الخاصة بمقدار $100 وتقليص السقف الأسبوعي لرسوم الطرق المأجورة إلى $50. كما جمدت الحكومة أجور النقل العام لمدة عام، في حين تراهن على زيادة معدلات بناء المساكن لدعم المعروض السكني. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات لن تتسبب سوى بأثر محدود على تكاليف المعيشة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وحالة عدم اليقين في سوق العقار. رصد الثالث إصابة بسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور في أستراليا بعد تأكيد إصابة طائر مهاجر من نوع النوء في جنوب أستراليا، كما وأكدت السلطات أنه لا توجد أدلة على انتقال الفيروس من الحالتين السابقتين اللتين رصدتا في غرب البلاد في وقت يخضع فيه طائر آخر عثر عليه قرب منطقة ساحلية لفحوصات تأكيدية. وشددت السلطات على أنه لا دليل حتى الآن على وجود إصابات في مزارع الدواجن أو على حدوث نفوق جماعي للحيوانات البرية مع استمرار عمليات المراقبة والفحوصات. تصدرت التطورات المتصلة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية والملف اللبناني المشهد السياسي، في وقت تتواصل فيه المباحثات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التوتر في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي لفترة غير محددة، مشيرا إلى أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى أولوية أساسية لواشنطن، وأضاف أن الأمور تسير باتجاه إيجابي فيما يتعلق بلبنان. كما نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل بهذا الشأن، مؤكدة أن أي تقدم في المحادثات سيقاس بمدى الالتزام بالتعهدات المتفق عليها. هذا وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الوكالة تستعد لإرسال مفتشيها إلى إيران في أقرب وقت، في حين أعلن البنك المركزي الإيراني أنه سيفرج عن $12 مليار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى من التفاهمات. وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الإيرانية الاتفاق على آلية تضم إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد ومتابعة تنفيذ التفاهمات. أما في جنوب لبنان، فقد استشهد شخصان وأصيب آخر بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في جنوب لبنان، فيما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بإبقاء قواته فيما يسميه المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تشهد شبه الجزيرة الكورية مرحلة حساسة مع انعقاد منتدى للسلام في كوريا الجنوبية، ويأتي ذلك وسط استمرار التنافس بين الولايات المتحدة والصين، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تعزيز قدراتها النووية والعسكرية. ويرى محللون أن مستقبل السلام في المنطقة سيبقى مرتبطا بقدرة القوى الكبرى على إدارة تنافسها ومنع تصاعد التوترات. بالخبر الأخير، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مؤشرات الأمن العالمي تشهد تراجعا متواصلا، معتبرا أن الردع النووي يمثل العامل الرئيسي الذي يحول دون اندلاع حرب عالمية. وقال بيسكوف إن الردع النووي لا يمنع في المقابل نشوب النزاعات الإقليمية، مشيرا إلى أن احتمالات وقوعها تتزايد في الوقت الراهن. أعزائي المستمعين، ينتهي هذا الموجز. أشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: جيد، ارجع قليلاً، ارجع أكثر قليلاً، أكثر قليلاً، توقف، ممتاز.
3: أنت مهم في العمل.
2: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟
4: أنا.
2: هيا يا أولاد.
3: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.

0: التويمة تم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل.
1: الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب.
0: يوم عاشوراء يوم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر والصبر والدروس، وهو مشهور عند الأوائل والأواخر. هذا اليوم الفاضل الذي فصل الله فيه بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، وفيه محطات أخرى مليئة بالحكم والعبر. عن هذا الموضوع سيحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا.
1: وتعلم أدي الواجبات وابكي على عمرك لفات.
0: نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وأيضا نحيي معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله بكم، ونشكر لكم حضوركم اليوم معنا بالاستديو، وللاستفادة أيضا من هذه المعلومات التي سنسمعها منكم بالنسبة لما يتعلق بيوم عاشوراء.
2: نعم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
0: بارك الله فيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، لا سيما عاشوراء، وهو يوم العاشر من المحرم. ويوم عاشوراء أيها الأحبة له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهم السلام. وورد أن قريشا كانت تعظمه وتكسو فيه الكعبة، وأن أهل الجاهلية يصومونه. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. وروى الإمام البخاري واللفظ له والإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي لفظ في مسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فيا أيها الأحبة، يسن صوم يوم عاشوراء، ويسن أيضا صيام تاسعاء وهو التاسع من المحرم. فقد روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. بل نص الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم وكتابه الإملاء على صوم التاسعاء والعاشوراء والحادي عشر. إخوة الإيمان، أحبابنا الكرام، إن العاشر من المحرم أي يوم عاشوراء مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر والصبر والدروس، وهو مشهور عند الأواخر والأوائل. في يوم عاشوراء تاب الله تعالى على سيدنا آدم عليه السلام، وفي يوم عاشوراء نجى الله سيدنا نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة محفوفا بالنصر، وفي يوم عاشوراء أظهر الله سيدنا موسى عليه السلام على فرعون الطاغية الظالم، وفلق الله لسيدنا موسى ولبني إسرائيل البحر، وفي يوم عاشوراء أخرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت، وفي يوم عاشوراء تاب الله على قوم يونس، وفي يوم عاشوراء حصلت غزوة ذات الرقاع، وفي يوم عاشوراء في يوم الجمعة في سنة 61 من الهجرة كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين بمقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقتل أبي عبد الله الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما، على أيدي فئة ظالمة، فمات الحسين شهيدا سعيدا، وهو ابن 58 سنة، وهو الذي قال فيه جده صلى الله عليه وسلم وفي أخيه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي وأحمد والطبراني وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان وغيرهم، أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة. وليعلم أيها الأحبة أن ما حصل لسيدنا الحسين رضي الله عنه هو سنة الله في الدعاة إلى دينه. فهذا سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى ما فيه خيرهم وصلاح دنياهم وآخرتهم، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، يدعوهم إلى ترك الإشراك به سبحانه. 1,050 فيضرب بالحجارة ويشدخ رأسه بالصخر حتى يحمل مغشيا عليه، ولا يؤمن به إلا نحو 80 شخصا. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يرمى في النيران والنار تكون بردا وسلاما عليه، ويحيى عليه السلام يقطع رأسه، وزكريا عليه السلام

ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيرمى بالحجارة حتى يسيل الدم من قدميه الطاهرتين، ويقول سيدي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. ويقتل آل ياسر لإيمانهم بمحمد، وبلال يضرب وسط الصحراء ويوضع الصخر على صدره وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. فيقول له المشركون: ألا تعرف غير هذه الكلمة؟ فيجيبهم بقلب ثابت: لو كنت أعرف كلمة تغيظكم أكثر منها كنت قلتها. وذلك لما فيها من توحيد الله وتنزيهه عن الشريك والشبيه والمثيل والند والنظير. ويخرج المؤمنون من ديارهم وتدك بيوتهم وتسلب أموالهم، وفي غزوة أحد يقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب صياد الأسود، ويقتلع كبده من جسده. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن. وهذا عثمان ذو النورين رضي الله عنه يقتل وهو محصور في داره. وهذا علي المرتضى رضي الله عنه يقتل وهو خارج إلى صلاة الفجر. نعم، إنها سنة الله في الدعاة إلى دينه. وفي هذا المقام أيها الأحبة لا بد من التنبيه إلى أمر عظيم، ألا وهو أن من ناصر الحق وكان في صفه ومعه هو المنصور حقا، وإن ظلم وقتل، وإن نكل به ولو قطع أجزاء صغيرة، فهو الرابح الفائز على الحقيقة. وأن من جانب الحق وعادى أهله هو الخاسر المخذول. ومن هنا نقول أيضا إن أبا عبد الله الحسين رضي الله عنه ما خرج إلا ليطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج أشرا ولا بطرا، فقتل رضي الله عنه مظلوما، ومنعوه أن يرد الماء في من ورد، وأن يرحل عنهم إلى بلد، وسبوا أهله وقتلوا الولد. إنه الحسين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه لغضب الرسول من ذلك ولعز عليه. إنه الحسين الذي ورد فيه ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: املكي علينا الباب، وفي رواية احفظي علينا الباب، لا يدخل علينا أحد. وجاء الحسين ليدخل فمنعته، فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه. فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: نعم. قال: أما إن أمتك ستقتله، وإن شئت

0: أريتك المكان الذي يقتل فيه، فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها. قال ثابت البناني: بلغنا أنها كربلاء. ووجد بالحسين حين قطع رأسه 33 طعنة وأربع وثلاثون ضربة، واستشهد من أصحاب الحسين 72 نفسا، وقتل معه من ولده وإخوته وأهل بيته 23 رجلا، منهم من أولاد سيدنا علي رضي الله عنه جعفر والحسين والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر، ومن أولاد الحسين علي الأكبر وعبد الله، ومن أولاد أخيه الحسن 3 عبد الله والقاسم وأبو بكر بنو الحسن بن علي بن أبي طالب رحمهم الله تعالى وأكرمهم. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر، بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. قال عمار: فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم. وروى الترمذي بسنده إلى سلمى قالت: دخلت على أم سلمة زوج النبي وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني في المنام، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا. وروى الحافظ بن عساكر عن شهر بن حوشب أنه قال: إنا لعند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صارخة فأقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة فقالت: قتل الحسين. فقالت أم سلمة زوج النبي: قد فعلوها؟ ملأ الله قبورهم أو بيوتهم عليهم نارا، ووقعت مغشيا عليها. قال شهر بن حوشب: وقمنا. وانتقم الله تعالى ممن قتله، فإنه قل من نجا منهم في الدنيا إلا أصيب بمرض، وأكثرهم أصابه الجنون، مع ما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ونتذكر في هذه المصيبة ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن فاطمة ابنة الحسين، عن أبيها الحسين بن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا، أي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. وأخرجه ابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم. أيها الأحبة الأكارم، في ختام هذه الكلمة نذكر لكم هذه الفائدة، فقد نص علماء المذاهب الأربعة من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة على أنه يستحب في يوم عاشوراء وليلته التوسعة على العيال والأقارب من غير إسراف ولا مراءاة ولا مماراة، التوسعة أي في النفقة، والتصدق على الفقراء والمساكين من غير تكلف، فإن لم يجد شيئا فليوسع خلقه ويكف عن ظلمه، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، وفي لفظ: من وسع على عياله. أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. قال جابر رضي الله عنه: جربناه فوجدناه كذلك. وقال أبو الزبير: مثله. وقال شعبة: مثله. وقال ابن عيينة: قد جربناه منذ 50 سنة أو 60 فما رأينا إلا خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يتقبل منا، إنه سبحانه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. آمين.
1: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات المفيدة التي قدمتها لنا اليوم بالنسبة ليوم عاشوراء. معنا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم حجة هنادي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم شيخ سليم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله بكم وبالبرنامج المفيد جدا. الله يجزيكم الخير
0: وبكم
2: جمعنا بكم في الجنة.
1: بارك الله فيكي.
2: أبيكم آمين. شيخي بس بدي أسأل: من هم أولي العزم من الرسل؟
1: طيب. آمين. مع السلامة.
0: بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أولو العزم من الرسل هم الذين بلغوا الغاية في الصبر، هم أفضل الرسل، أفضل الأنبياء، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أنبياء الله جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، جاءوا جميعا بدين واحد هو الإسلام. آدم مسلم، نوح مسلم، إبراهيم مسلم، موسى مسلم، عيسى مسلم، وهكذا كلهم جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالإسلام، جاءوا بأمر الناس بعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل. والأنبياء عليهم سلام الله هم صفة خلق الله، وبعض الأنبياء أفضل من بعض، والله تعالى يفضل من يشاء على من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الأنبياء والرسل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وخيارهم محمد. هؤلاء بلغوا الغاية، بلغوا النهاية في الصبر، تحملوا كثيرا. كل الأنبياء تحملوا وصبروا، لكن هؤلاء أكثر وأعلى الأنبياء قدرا، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ونفعنا الله بهم.
1: آمين. كمان معنا اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك حاجة هنادي. أهلا. أطرح سؤال على الشيخ.
1: أي أكيد الشيخ. تفضلي.
3: بارك الله فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك. كنت هلأ قبل شوي كنت عم تحكي عن حديث من وسع على عياله أو أولاده، شو ما لا توسع، يعني كيف إنه واحد بيعمل مع أهل بيته أو أولاده، يعني من الأشياء اللي ممكن يسويها لهم. بارك الله فيك. وكمان سؤال تاني، إنه لله سبحانه وتعالى إنه 99 اسم، في بأنه في أسماء توقيفية، ما معنى أسماء توقيفية؟
1: نعم. طيب. نعم. إن شاء الله الشيخ بيجاوبك على أسئلتك حجي.
3: بارك الله فيك. سبحان الله، بس تطرحوا هال بالنسبة للعاشوراء يعني مشهد سبحان الله يبكي ويحزن القلب عن الله، رضي الله عن الحسن والحسين. بارك الله فيكم.
1: آمين آمين. بارك الله فيك حجة.
3: آمين. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. كمان معنا اتصال. ألو.
4: ألو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مرحبا حجي، شلونك؟
1: أهلا وسهلا، الحمد لله بخير، بارك الله فيك.
4: لك الحمد. السلام عليكم شيخنا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: جزاكم الله ألف خير.
0: آمين وإياكم.
4: أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
0: آمين.
4: سيدنا الشيخ، إحنا المسلمين كنا نحب ونعشق أهل البيت كلهم ولا نعبدهم، لأننا نعبد الله وحده. بلا شك المسلمين كلنا نكره قاتل الحسين أو اللي أذى أهل البيت، لكن هناك توضيحات نريد نعرفها من حضرتكم. من هم الذي وعد سيدنا الحسين وقال له تعال إلى كوفة وعندك 12,000 مقاتل وثم خانوا به؟ هاي أول شيء. ثاني شيء، هل يجوز نقول لبيت يا فلان، وهل يجوز نقول يا فلان وعلان؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: جزاكم الله خير.
1: يا أهلا وسهلا
0: إن شاء الله.
1: تفضل شيخ.
0: بالنسبة للسؤال عن التوسعة، الحديث الذي ورد ورد بعدة طرق، فبعض العلماء قالوا هذا الحديث من حيث الإسناد هو ضعيف، لكن بمجموعه يروى في الفضائل، وبعضهم قال بمجموعه يترقى إلى درجة الحسن. فبالحالين هذا الحديث يروى في الفضائل، معناه ينبغي إجلالا لهذا اليوم يوم عاشوراء ولما له من فضل عند الله سبحانه وتعالى، طلبا لرضا الله عز وجل، من كان يستطيع أن يوسع على عياله، يعني على زوجته وأولاده ومن هم تحت نفقته، يوسع عليهم في أمر النفقة من غير إسراف، ولا يريد بذلك الرياء ولا الفخر، يوسع عليهم في هذا اليوم، يعني يزيد في أمر النفقة، يزيد في أمر الطعام والشراب وما شابه ذلك، بحيث يقال له في العرف أنه وسع عليهم في هذا اليوم طلبا لرضا الله عز وجل ولما في يوم عاشوراء من حرمة. فإن فعل هذا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، يعني أنفق عليهم زيادة عما كان ينفقه قبل من غير إسراف، لا يصل إلى حد الإسراف ولا يريد الفخر، الله سبحانه وتعالى يوسع عليه سائر السنة، يعوض عليه ما أنفقه في هذا اليوم طلبا رضا الله سبحانه وتعالى طيل هذه السنة، يوسع عليه فيها ويعوض عليه زيادة، هذا لمن أخلص لله سبحانه وتعالى. والعلماء عدد منهم كبير ذكرت أسماءهم في كتب العلم، جربوا هذا الأمر، يعني فعلوا هذا مع عيالهم ووجدوا ذلك في السنة، أن الله وسع عليهم وما شابه ذلك. هذا الأمر الأول. السؤال الثاني عن الأسماء، أسماء الله الحسنى، نعم ما قاله علماء السنة، أسماء الله توقيفية، يعني جاء بها الشرع، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، لا نطلق على الله تعالى اسما إلا ما هو ثابت في الشرع، جاء به القرآن وجاء به الحديث الصحيح وأجمعت الأمة على ذلك. يعني لا نسمي الله تعالى بأسماء من عند أنفسنا، ما منبتدع من عنا ومنألف من عنا أسماء فننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، بل نقول أسماء الله توقيفية، يعني ما سمى الله به نفسه نسميه، ما سماه به رسوله نسميه، مش من عند أنفسنا من سمي رب العالمين بأسماء. هذا معنى أسماء الله توقيفية، لأنه في كثير من الناس من الجهال يطلقون على الله أسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فقبل أن تنسب إلى رب العالمين هذا الاسم، اعلم أولا ينبغي أن تعرف حكم الشرع، هل هذا مما ثبت في الشرع أنه من أسماء الله أم لا؟ هذا الجواب على السؤال الثاني باختصار.
1: طيب فضيلة الشيخ، سنتوقف لفاصل قصير ثم نعود لنتابع. National Radio News.
5: Good morning, I'm Laura Devoy. The Home Affairs Minister says a woman who was subjected to a temporary exclusion order has applied for a return permit and it will be granted. The woman, who has links to Islamic State, has been living in a camp in Syria. Numerous other Australian women and children who were also in the camp have returned home in recent months. Tony Burke told the ABC the federal government is legally required to allow the woman to return home.
6: The temporary exclusion order applies until a permit is issued, and when a permit is requested, a permit lawfully has to be issued. I've been working through with my department, my agencies, Australian Federal Police and ASIO, and with the lawyers to see every possible condition we can put on that permit.
5: ASIO Director General Mike Burgess says the spy agency is ready for the woman's return.
7: The full use of my organisation's capability and powers will be used when this individual returns to this country.
5: Shoppers are paying as much as $91 for just 16 winter grocery essentials. Shannon Kirkwood has more on the latest supermarket basket survey by Choice.
8: 104 supermarkets in 27 locations were priced during March. Choice has found Aldi had the cheapest deal for shoppers with and without the inclusion of specials at $68.60. It was around $9 more at Woolworths. The groceries came in at around $78 at Coles and $91.65 at IGA. The analysis also found the state an individual lives in makes a difference to how much the groceries cost, with the biggest variation in the cost of fruit and vegetables. Shoppers are being reminded there are many ways to save on the weekly grocery shop, such as checking the unit pricing, monitoring specials, shopping around and trying house brand products.
5: The World Health Organization says preparations are complete for a trial of two Ebola medications which could help fight the outbreak in the Democratic Republic of Congo. The BBC's Rachel Wright reports.
9: The cocktail of antibodies has been developed from samples taken from survivors of the Ebola outbreak in 2014. It will be tested by the World Health Organization after advocacy groups urged the US government to make the experimental treatment available for clinical trials in countries affected by the ongoing Ebola outbreak. Currently, there are no vaccines or treatments available for the new strain. Up till now, there has been over 1,000 confirmed cases and more than 260 deaths in the Democratic Republic of Congo and Uganda.
5: New South Wales Premier Chris Minns, Liberal Senator James Patterson and Federal Assistant Minister Andrew Charlton have won this year's MacKinnon Prize. The prize recognises political leaders from all levels of government who have driven positive impact. The judges say this year's recipients were chosen for their response to artificial intelligence, moral clarity and a substantive contribution to public debate. Turning to sport, the Socceroos will be without Matt Leckie and Jacob Italiano when they take on Paraguay in their final group match at the FIFA World Cup tomorrow. Leckie has been ruled out with a hamstring injury suffered in last weekend's match against the USA. Italiano with an adductor injury he picked up in training. Coach Tony Popovich says he's not panicking after last week's loss.
10: We're growing day by day, even quicker than I anticipated. So I'm very confident that the boys are well prepared, excited for the opportunity. We're in this position because we deserve to be here with a game to go and a chance to get to the knockout stages.
11: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
12: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا.
0: السؤال الثالث عم تسأل أختنا عن عاشوراء وقديش فيها فضل وقديش حصل للحسين. هو الذي ذكرناه نحن هو بالحقيقة شيء قليل لأجل الوقت، ولكن كل ما ذكرناه هو من كتب أهل السنة. لو فتحنا كتب الإمام الحافظ الطبري وهو من السلف الصالح، كتاب ابن الأثير، كتاب ابن الجوزي وما شابه ذلك، نجد أنهم أوردوا هذه الحادثة بشكل لا غلو فيه ولا تقصير. ما أوردوا فيها الأكاذيب والافتراءات والشائعات، ولا أوردوا فيها ما فيه تنقيص وحط من مرتبة الإمام الحسين رضي الله عنه. سؤال كذلك للأخ اللي عم يسأل. نعم، كل أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت وبيحترموا أهل البيت، وبكل صلاة نحن منصليها منقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل البيت لهم منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، لا أحد ينكرها إلا إنسان يعني أعمى القلب أعمى البصر والبصيرة. فحسين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حسين مني وأنا من حسين. فمحبة النبي له كاملة ومحبته للنبي كاملة، وهيك أصحاب النبي كان بيحبوا أهل البيت مثل أهل البيت بيحبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أهل البيت الأكارم العظام كانوا يصلوا خلف أبي بكر، وكانوا يصلوا خلف عمر، وكانوا يصلوا خلف عثمان، وكانوا في مجالسهم ويتشاوروا فيما بينهم، وكان يغزون معهم في الغزوات. حتى من أسماء أولاد سيدنا علي أبو بكر وعمر وعثمان الأكبر وعثمان الأصغر، من أسماء أولاد الحسن أبو بكر. وذكرنا أنه من أولاد علي من اسمه أبو بكر استشهد مع الحسين في المعركة. سؤال الأخ، من هم الذين وعدوه ووعدوا الحسين؟ في ناس من أهل الكوفة ادعوا أنهم من أنصار سيدنا الحسين وأنهم يريدون مبايعته، وبعثوا له رسائل وطلبوا منه أن يأتي إليهم، فترك المدينة وجاء إليهم على أن يناصروه، على أن يكونوا معه، على أن يكونوا في صفه. فهو رضي الله عنه سار إليهم ومعه هذه المواثيق وهذه العهود، هذه الرسائل وهذه الكتب التي جاءت من قبلهم بسبب ما حصل في تلك الأيام من ظلم. فأراد هو النصرة وأراد الإصلاح في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم عدد من الصحابة ومنهم من أهل البيت الكرام كعبد الله بن عباس، توجهوا إلى سيدنا الحسين وبذلوا له النصيحة: لا تذهب، هؤلاء خذلوا أباك قبلك، سيخذلونك الآن، أنتم أهل البيت، لا تريدون الدنيا تريدون الآخرة، أنتم كذا أنتم كذا. حتى إن عبد الله بن عمر لما عرف وكان الحسين قد سار وانطلق لحقه على مسيرة أيام والتقى به وأوصاه لا تذهب وإلى آخره. الحسين رضي الله عنه قال له: هذه مواثيقهم وهذه عهودهم ينتظروننا، فيعني لا يكون إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. فقال له عبد الله بن عمر: أستودعك الله من قتيل. ابن عباس قال له: إن كنت مصر على الذهاب فاذهب وحدك مع الرجال دون النساء من أهل بيتك ودون الصغار. يعني كل أسدى له النصيحة، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله، وهو لا يريد إلا الإصلاح. لما ذهب ما وجد أولئك الذين يريدون نصرته أو أرسلوا له: نريد مبايعتك ونصرتك. يعني رأى نفسه وحده ومن معه ممن جاءوا من أهل البيت والفرسان الذين معه. فأولئك الظلمة، وهذا أمر بتعلق بالزعامة وبالسياسة، ما له علاقة يعني بموضوع العقائد الدينية. مش لأنه الحسين هو كذا فهني عم يحاربوه لأنه هو على دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نهج النبي محمد عم يقاتلوه. هي مواضيع يعني زعامة وسياسية من باب الإنسان: أولئك يريدون الدنيا وهو يريد الآخرة. فحاصروا فقال لهم عندئذ: يعني خلوا سبيلي، إما أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين وإما أن أرجع من حيث كنت. إذن هو هكذا كان يريد، كان ينبغي وكان يجب عليهم أن يقبلوا منه ما قال، لكن أصروا على هذا الأمر الذي هم عليه وحاصروه، وقتل معه من قتل، وآذوه وظلموه، ورب العالمين حسيبهم يوم القيامة وهو ارتقى شهيدا سعيدا. وهذا بذكرنا أنه ممن هم أفضل من الحسين، سيدنا علي أفضل أبوه، كذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان خارج لصلاة الفجر وتعرض له أحد الخوارج فقتله. أخوه الحسن كذلك مات مسموما. عثمان رضي الله عنه مات وهو محاصر في الدار في بيته. عمر بن الخطاب وهو يصلي صلاة الفجر قتل. سيدنا يحيى نبي الله قطعت رأسه. سيدنا زكريا عليه السلام نشر بالمنشار. هكذا حال الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. هؤلاء أحبابه، ومن يرد الله تعالى به خيرا كثيرا يبتليه، ينزل عليه ويكثر عليه من مصائب الدنيا ولكن يحميه من المصائب في الدين. هؤلاء أحبابه وأهل طاعته. فالعلماء من أهل السنة والجماعة ذكروا أنه هذا يوم عاشوراء حصلت فيه هذه الحادثة كما حصلت فيها عدة حوادث عبر التاريخ. والنبي أرشدنا وشجع على صيام هذا اليوم شكرا لله تعالى على نجاة موسى، فنحن نصومه طاعة لله عز وجل، ليس كما تفعل النواصب في فرقة اسمها النواصب ينصبون العداء لأهل البيت ما بيحبوهن. وأكيد أهل السنة براء من هذه الطائفة والفرقة المنحرفة، بصير عندهم يوم عاشوراء فرح، بصير بيفرحوا بيغتسلوا بصير بيكتحلوا بيخطبوا بيتزينوا على زعم أنه فرحا بما حصل للحسين. هؤلاء يعني فرقة منحرفة. وفي من الناس من يتخذون يوم عاشوراء مثل مأتم وبيجددوا فيه الأحزان. الشرع ما أمرنا أن نتخذ يوم وفاة الأنبياء مآتم. فأهل السنة سلكوا الطريق الوسط المعتدل الذي جاءت به الأحاديث الشريفة على الوجه الذي بيناه بعون الله عز وجل. بيبقى سؤال الأخ عم يقول إنه إذا واحد قال لبيك يا فلان أو يا علان، مجرد الكلام لبيك يا فلان بنقال نحن بنقول للأولياء والصالحين إذا طلب منك شيء لبيك. إذا واحد من الصحابة قال النبي لبيك يا رسول الله، أو من أهل البيت قال النبي لبيك يا رسول الله، هذه في اللغة العرب لها معنى غير المعنى الذي إذا قلنا فيه لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لها معنى إجابة بعد إجابة على المعنى أنك أنت يا الله تستحق العبادة ولا نعبد إلا إياك. أما إذا قال صحابي للنبي لبيك يا رسول الله، أو أحد المحبين والمريدين لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي أو للحسن لبيك يا علي لبيك يا أبا بكر، هذا ليس معناه كقولنا لبيك اللهم لبيك، معناه أنت كذلك مؤهل أن نطيعك في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا معناه. هذا يقال له من باب الأدب والاحترام، ليس على وجه العبادة لهذا الإنسان. هذا باختصار إن شاء الله.
1: ننتقل للاتصال التالي. ألو.
13: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: بارك الله فيك، بس فيك توضح لنا ما هي شروط التوبة؟ نعم. هيدا هو، بارك الله فيك.
1: وفيك آمين. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو.
14: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: بس بدي أسأل، إذا شخص دخل في صلاة جماعة في آخر ركعة هل يكون له نفس ثواب الجماعة كمن بدأ معه؟
1: وفيك أمين. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بالنسبة لسؤال الأخت عن شروط التوبة، نعم التوبة لها شروط. يعني من وقع في ذنب من الذنوب حتى يمحى هذا الذنب لابد له أن يتوب توبة صحيحة بشروطها. هذه الشروط إن أتمها الإنسان على وجهها تمحى عنه أو يمحى عنه ذلك الذنب. وليس من شروط ولا أركان التوبة أن يقول بلسانه أستغفر الله، إنما من شروط التوبة ومن الأمور التي لا بد منها لصحة التوبة، أولا الإقلاع عن هذه المعصية يتركها فورا، ثانيا يعزم بقلبه أنه لن يعود إليها، ثالثا أن يندم على ما فعل أسفا أنه ما راعى ما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الشروط الثلاثة التي لا بد منها لصحة التوبة، ويزاد عليها شرطا رابعا إن كان هذا الذنب يتعلق بترك فرض أو يتعلق بتبع لآدمي، فلان سب هذا المسلم ظلما وعدوانا، أكل ماله بغير حق، سرق ماله وما شابه ذلك، كيف تكون توبته؟ أن يقول بلسانه أستغفر الله فقط، أن يذهب إلى الحج فقط، أم الإقلاع عن هذه المعصية والعزم على أن لا يعود إليها وأن يندم على ما فعل وأن يسترضي ذاك المسلم الذي سبه، سامحني بقول له، أو أخذ ماله بغير حق، يسترضيه أو يرد له المال هكذا. كذلك إذا كان تاركا لفرض من الفرائض، كان تارك لصلاة، كان تارك للزكاة، كان تارك للصيام، يقال له مع هذه الشروط الثلاثة اللي قلناها الإقلاع عن المعصية والعزم على أن لا يعود إليها والندم على ما فعل، يزاد شرط رابع وهو أن تقضي ما فاتك، عليك قضاء صلاة، عليك قضاء زكاة، عليك قضاء صيام وهكذا. إذن هذه هي شروط التوبة التي لابد من مراعاتها حتى يمحى عنا الذنب. ومن تاب توبة صحيحة بشروطها محى الله تعالى ذنبه، كما جاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا كان تاب توبة صحيحة.
1: طيب بالنسبة لمن وقع في الردة كيف تكون التوبة؟
0: من كان على الإسلام ثم وقع في الردة، يعني ترك الإسلام بسبب قول أو فعل أو اعتقاد، سواء كان في غضب أم في مزح أم في جد ورضا، تلفظ بلسانه مثلا والعياذ بالله كمسبة الله أو مسبة الإسلام أو أحد الأنبياء، أو فعل بجوارحه فعلا يخرجه من الدين كأن رمى المصحف في القازورة، أو اعتقد في قلبه ما يناقض الشهادتين، كأن اعتقد أن الله جسم أو أن الله ضوء نور يتلألأ ملأ السماوات أو ساكن العرش أو بيتجول وبيطلع وبينزل، يعني شبه الله بخلقه، أو اعتقد أن الله ما خلق كل شيء، اعتقد الله له شريك، الله خلق الخير وعدوه خلق الشر. هذا اعتقاد يخرج عن الإسلام، يقال له: من وقع في هذا فورا رجوعك للإسلام يكون بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى يدخل في الإسلام. يعني لا يكفيه ولا ينفعه أن يقول بلسانه قبل الشهادتين أستغفر الله أو رب اغفر لي أو يوزع خبز ورزق على الفقراء، إنما يتشهد ليخلص من الكفر الذي وقع فيه حتى يدخل في الإسلام. بعد الشهادتين إذا هو أحب يقول أستغفر الله، له أن يقول بقدر ما يريد.
1: طيب كمان سؤال بالنسبة للتوبة، آخر وقت لقبول التوبة؟
0: باب التوبة لا زال مفتوحا،
1: نعم،
0: ولكن إذا وصلت الروح إلى الحلقوم معناه وصل إلى حالة اليأس من الحياة.
1: نعم.
0: ما لم تبلغ الروح الغرغرة أي إلى الحلقوم، ما لم تصل إلى هذا الحد، يعني هو عم تخرج روحه من جسمه وبيقول أنا بدي توب، فاته الأمر.
1: أيوة.
0: أو طلعت الشمس من المغرب، هي من أين تشرق الشمس؟ من المشرق. سيأتي وقت تشرق الشمس من المغرب، ذاك وقت يغلق فيه باب التوبة، لا تقبل بعدها توبة من يريد أن يتوب.
1: يعني هون منتذكر فرعون أنه ما حصل معه عندما
0: نعم صحيح، فرعون الذي مات غرقا بعد ما عرف أنه سيموت وغرق، وصل لحد اليأس من الحياة، ما بقى له أمل يعيش. قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الله ما قبل منه ذلك. عم تسأل أختنا سؤال أنه اللي دخل في صلاة الجماعة في آخر الصلاة بيطلع له ثواب على القدر الذي لحق به الجماعة، أما الذي يدخلها من أولها ثوابه أكثر، أكيد ثوابه أكثر.
1: نعم. كمان وردنا سؤال بالنسبة لهذه العبارة: الله تعالى خالق الأسباب والمسببات، فلو صحيح. تشرح لنا هذه العبارة شيخ.
0: عقيدة أهل الإسلام التي نص عليها الشرع والعقل يشهد لها أن الله تعالى هو خالق كل شيء ولا شريك له سبحانه، هو خلق كل شيء فلا يحتاج إلى شيء من خلقه، خلق الأسباب وخلق المسببات. طعام، تناول الطعام هو سبب، إذا أكلنا نحن تناول الطعام سبب للشبع، إذن الطعام سبب والمسبب عن الطعام هو الشبع، إذا شربنا هذا سبب، المسبب عن الشراب هو الارتواء يقال له مسبب. فإذن السبب والمسبب بخلق الله سبحانه وتعالى، يعني الطعام نفسه لا يخلق الشبع، والشراب نفسه لا يخلق الارتواء، والنار نفسها لا تخلق الإحراق، والسكين نفسها لا تخلق القطع.
1: أيوة.
0: إنما الخالق هو الله، الله ليس له شريك، لا يستثنى من هذا الشيء، كل ما دخل في الوجود من غير استثناء هو بخلق الله، الله ليس له شريك في الخلق سبحانه وتعالى، ومشيئته سبحانه وتعالى غلبت المشيئات كلها، لأنه هو الخالق، والله غالب على أمره. لا يصح في العقل أن يقال الإله الذي خلق العالم عاجز أن يخلق كذا، هذا شيء العقل لا يقبله، وهذا خلاف الشرع الإسلامي. فلذلك نعمم ونقول كل ما دخل في الوجود من غير استثناء هو بخلق الله، قال الله في القرآن: وخلق كل شيء. وقال سبحانه هل من خالق غير الله، معناه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. هون حضرني شيء يعني قد واحد يتساءل فيه، تجي باللغة العربية كلمة خلق بمعنى غير الإبراز من العدم إلى الوجود، بنقول له كلمة خلق بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الله خلق كل شيء معناه أبرزه، أحدثه، أخرجه من العدم إلى الوجود. لكن لغة العرب واسعة، تجي خلق بغير معنى أبرز من العدم إلى الوجود، تجي بمعنى صور، كما قال الله تعالى في حق عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، معناه تصور من الطين هيئة الطير ثم تنفخ في هذا، فبإذن الله عز وجل الله يجعل في هذا روح فيطير، معناه تصور. إذن خلق في لغة العرب الأصلية تستعمل لأكثر من معنى، إذا كانت بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود فهذا المعنى خاص بالله رب العالمين.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال بالنسبة للورد مثلا، إذا عنده شخص ورد ماسكه مثل الورد الرفاعي أو صلاة الضحى من صلاة النوافل، يعني هل يستطيع أن يقضيها إذا فاته هذا؟
0: نعم، بالنسبة لصلاة الضحى لها وقت معين. نعم. لذلك يقال لها صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بقدر رمح، يعني حوالي ربع ساعة بعد طلوع وشروق الشمس إلى استواء الشمس. في هذا الوقت يصلي صلاة الضحى، يصلي ركعتين أربعة ستة، يعني ركعتين وبيسلم، ركعتين وبيسلم، ستة وثمانية وهكذا. فإذا فاتته في هذا الوقت تقضى. إذا كان إنسان من مثلا ملتزم بنوع من الأذكار المعين بيقولها كل صباح، فبعد الفجر فاتته، كان معود يقول مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، الصلاة على النبي 100 مرة، التهليل 100 مرة، ثم فاته في هذا الوقت في يقضيه، في يعيده، في يعيده بعد الظهر، في يعيده بعد العصر. هذه أشياء من باب الترغيب يفعلها الإنسان، من باب الترغيب.
1: أحدهم يسأل ما حكم ترجمة القرآن ترجمة حرفية إلى غير اللغة العربية؟
0: الترجمة الحرفية لكتاب الله القرآن الكريم لا يجوز، نص على ذلك العلماء. يعني حتى في مجلة يقال لها مجلة نور الإسلام، كانت في الأزهر في مصر قبل حوالي 50 سنة، هذه المجلة كان يصدرها مشيخة الأزهر، بيجتمعوا مشايخ وبيحطوا فيها بيانات. ضمن هذه المجلة ذكروا لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، ما فينا نترجم ألفاظ القرآن ترجمة حرفية إلى غير العربية، إنما شو بنعمل؟ منترجم المعنى، منقول هذه آية معناها بالعربية كذا كذا كذا، فنترجم المعنى، نترجم التفسير إلى غير العربية، إلى الإنجليزي ولا إلى الصيني ولا إلى الإسباني أو غيرها من اللغات. أما يترجم الألفاظ وحروف الآيات ترجمة حرفية إلى غير العربية هذا لا يجوز. قال العلماء كذلك، فوق أنه لا يجوز في بعض الآيات لا يمكن أن تترجمها إلى غير العربية ترجمة حرفية، لأن لغة العرب واسعة، في بعض الكلمات باللغة العربية لها عدة معاني، فشو بدي ترجم فيها؟ إذا كان في كلمة لها 5 معاني، في كلمة إلى 14 معنى، في كلمة إلها 15 معنى، وفي كلمة إلها 21 معنى، شو بيترجم؟ لا يوجد في غير العربية كلمة ترادف تعطي نفس المعاني التي تحملها هذه الكلمة. على سبيل المثال والاختصار، النور لها في لغة العرب هذه الكلمة أكثر من معنى. فإذا قرأنا قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، ما بيجوز واحد يترجمها مثل ما بيحصل بهالأيام، هو اللي عم وزعوا رزنامات باللغة الإنجليزية أو مناشير باللغة الإنجليزية وعليهم من الله ما يستحقون، أفسدوا بين الناس وكان كل مرادهم المال والشهرة، كاتبين باللغة العربية الآية الله نور السماوات والأرض، كاتبين تحت بالإنجليزي الله is light، يعني الله ضوء، والآية ما هيك معناتها، الله هو الذي خلق الضوء وجعل الظلمات والنور، هو خلق كل شيء لا يشبه شيئا من خلقه. إن معنى الله نور السماوات والأرض أي هادي. إذن النور هنا بمعنى الهادي، هكذا سيدنا عبد الله بن عباس فسر هذه الآية. وحتى في لغتنا اللي متحاور فيها مع الناس نستعمل هالكلمة نور بمعنى الهادي. بتقول الأم لولدها عند خروجه من البيت صباحا روح الله ينور طريقك، ما بيخطر بباله الله ينور طريقك يعني حط لك بوجكتورات أضوي على الطريق، إنما يهديك للطريق الصحيح. فإذا باللغة الإنجليزية موجود اليوم وعم يتوزع بهالبلد وبغير هالبلد رزنامات كالندر يعني أو مناشير أو بعض الكتب مترجمين فيها كلمة الله نور السماوات والأرض، ترجمة تخالف الشريعة، يقولون الله ضوء، الله is light. بدنا ننبه أولادنا والأهل اللي عم يسمعوا ننبه أولادهم حتى لا تدخل هذه العقيدة إلى قلوبهم فتنخدش عقيدتهم. كلمة مثلا استوى، كلمة استوى في لغة العرب الأصلية تأتي بنحو 15 معنى، إلى 15 معنى نص على ذلك عدد من العلماء، لها 15 معنى. من معانيها ما هو يليق بالله، ومن معانيها ما لا يليق إلا بالمخلوق، لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. وحتى نحن العرب في تحاورنا فيما بيننا بلغتنا حتى بلهجة بلاد الشام ولا باللهجة بلاد المغرب ولا باللهجة المصرية أو بغيرها بيستعملوا كلمة استوى لعدة معاني. بيقولوا مثلا استوت الطبخة، ما بيخطر ببالهم استوت الطبخة يعني قعدت. والإمام بالصلاة بيقولهم للمصلين قبل الدخول في الصلاة استووا ولا تختلفوا، هو ليس مراده استووا يعني اجلسوا اقعدوا أنا سأبقى قائما، لا، إلى معنى. في لغة العرب يقال استوى القمر أي تم صار بدرا، استوت الفاكهة أي نضجت صارت صالحة للأكل. يقول الإمام استووا معناه اعتدلوا، إلى عدة معاني في لغة العرب. تجي من معانيها استوى في اللغة العرب الأصلية بمعنى قهر. قال العلماء إذا قرأنا قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى آية عظيمة وفيها مدح عظيم لله سبحانه وتعالى، وفيها إخبار أن الله عز وجل قهر العرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما، أوسع المخلوقات امتدادا، أكبر المخلوقات حجما. الله تعالى قهر العرش، وما دون العرش من باب أولى مقهور لله. مثل ما بتقرأ الآية الكريمة قوله تعالى وهو رب العرش العظيم، ما بيخطر لك أنه بس هو خلق العرش بل هو رب العالمين. إذن ليش خص العرش بالذكر؟ لأنه أكبر المخلوقات. فبيقول علماء أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، من أهل التفسير وأهل الفقه والحديث وأهل اللغة، من فقهاء المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية ومن فضلاء الحنابلة، الرحمن على العرش استوى لها معنى يليق بالله، ليس معناها جلس، ليس معناها استقر، ليس معناه حاذ العرش هو مستقر قاعد فوقه. فباللغة الإنجليزية هو للتجار المال والمفسدون للناس الذين يريدون المال والشهرة مترجمين هذه الآية للإنجليزية بمعنى أنه الله جلس أو استقر على العرش أو هو above يعني قاعد فوق العرش مستقر فوق العرش، هو ليشبه الله بخلقه. لو تعلموا علم التوحيد لعلموا أن الله لا يحتاج إلى العرش، موجود قبله، لا يحتاج إلى الجهة ولا يحتاج إلى المكان سبحانه وتعالى. كما أنه عز وجل كان قبل العرش والمكان بلا عرش ولا مكان، بعد أن خلق العرش والمكان ما بحاجة إلى المكان ولا العرش ولا يتغير عما كان. إذن ما معنى استوى في هذه الآية؟ قهر العرش. كلمة قهر يليق بالله أم لا يليق بالله؟ بلى، من صفات الله القهر. أليس من أسماء الله القاهر؟
1: بلى،
0: ومن أسماء الله القهار. والمسلمون يسمون أولادهم عبد القاهر وعبد القهار، ما حدا سمى ابن عبد الجالس ولا عبد القاعد. إذن العلم بالتعلم، هذا معنى جوابي أنه لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية إلى غير العربية. منقول الآية هكذا ومعناها كما قال علماء المسلمين كذا وكذا، فمن ترجم المعنى إلى غير العربية.
1: أيوة.
0: لأن القرآن بليغ، أعلى البلاغات في القرآن. والقرآن معجزة، فكيف يترجم القرآن ترجمة حرفية لغير العربية؟ ما هو معجزة هذا القرآن. عرف من عرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا سبل الخير.
1: آمين.
0: وأن ينور طريقنا.
1: آمين.
0: وأن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ على هذا التوضيح والإجابات على الأسئلة، أسئلة المستمعين الكرام. نشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم
0: إن شاء الله. بارك الله بكم
1: وفيكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707 2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
2: A 2M FM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفنيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: Allah said about Angel Jibreel, "Dhu mitwah," which means he is very strong.
1: إخوة الإيمان نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والمال.

حرامك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر

الشر كله واجمع للخير كله. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

قيل في مدح سيدنا الحسين عليه السلام: مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود. وقيل: أبكي قتيلا بكربلاء مضرج الجسم بالدماء، أبكي قتيلا بكى عليه حزنا بنو الأرض.

قتيل الطغاة ظلما بغير جرم سوى الوفاء. هتك أهلوه فاستحلوا ما حرم الله في الإماء. يا بأبي جسمه المعرى إلا من الدين والحياء. كل الرزايا لها عزاء وما لذا الرزء من عزائي. قال الله سبحانه وتعالى:

كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حب الحسين عليه السلام يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه فلو رآه ملقا على أحد جانبيه، والسيوف تأخذه والأعداء حواليه، والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه، ودماؤه تجري بعد دموع عينيه. لضج الرسول عليه الصلاة والسلام مستغيثا من ذلك ولا عز عليه.

كربلا كربلا ما زلت كربا وبلا، ما لقي عندك أهل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، لرأت عيناك فيهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان.

الجنان والمين جزى غارس لم يأل في الغرس لهم فأذاقوا أهله مر الجنى جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإما هاتفات يا رسول الله في بهر السعي وعثرات الخطى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى يا جبال المجد عزا وعلا وبدور الأرض نورا وسنا جعل الله الذين لكم سبب الوجد طويلا والبكى لا أرى حزنكم ينسى ولا رزقا.

قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هلك أهل الزيغ والعناد، وكأنهم ما ملكوا البلاد، وعاد عليهم اللعن كما عاد على عاد، فقد جعلنا

تمتعوا أياما يسيرة، ثم عادت أجنحة الملك كسيرة، وبقيت سيرة الحسين أحسن سيرة، ومن عزت عاقبته والسيرة، فكأن لم يلق هوانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا. تعززوا على الحسين وطالوا، وظنوا بقاء الملك لهم بما احتالوا، وكيل لهم من الذم أضعاف ما كالوا، وعجل قلعهم من السلطة فزالوا سلطانا سلطانا. ملكوا أياما ثم بقي الخزي دهرهم، اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكرهم أهوانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه سيدنا موسى وأغرق فيه فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى. وفي هذا اليوم تاب الله على سيدنا آدم، وفيه نجى الله سفينة نوح. وفي هذا اليوم قتل سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام ظلما في كربلاء، فمات شهيدا في سبيل الله. وقد اتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة عن سيدنا محمد وليس بواجب. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم، وأمر الناس بصومه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

0: المواعظ والعبر.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
0: في عاشوراء وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، قتل الظالمون الحسين بن بنته فاطمة، وقد أعلم الله نبيه أن الحسين سيموت قتلاً، وذلك بما ورد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: استأذن ملك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: احفظي علينا الباب. فجاء الحسين رضي الله عنه وكان صغيراً، فاقتحم وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فقال الملك: أتحبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. فجاءه بسهلة أو تراب أحمر. قال ثابت: كنا نقول إنها كربلاء.

0: عليه وسلم: السلام على أهل بيت النبي وزوجاته أمهات المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء هذه الأمة، السلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أبو عبد الله الحسين عليه السلام ما خرج إلا ليطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج أشرا ولا بطرا، فقتل عليه السلام مظلوما، ومنعوه أن يرد الماء في من ورد، وأن يرحل عنهم إلى بلد، وسبوا أهله وقتلوا الولد.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حفيد رسول الله. ورد في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: لا تبكوا هذا، يعني حسيناً. فكان يوم أم سلمة عليها رضوان الله، فنزل جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تدعي أحدا يدخل. فجاء الحسين رضي الله عنه فبكى، فخلته يدخل، فدخل حتى جلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام: إن أمتك ستقتله. وأتاه جبريل عليه السلام بتراب من التراب التي يقتل بها الحسين.

0: اسمها كربلاء.
1: السلام على والدة الحسن والحسين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. السلام على ابنيها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نفعنا الله بأمدادهما. إنه الحسين، إنه الحسين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع عينيه، لغضب الرسول من ذلك ولا عز عليه.
0: قيل في الحسين عليه السلام: مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود. ولما وضع رأسه الشريف بين يدي يزيد، يقال إنه جعل ينكث بقضيب كان في يده في ثغره، فقال له أبو برزة الأسلمي والذي لا إله إلا هو: لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما، ثم قام من مجلسه وانصرف.
1: نعم، انتصر الحسين في عاشوراء ومن معه، وخاب من ظلمه وانصرف. يا سيدي الحسين السعيد الشهيد، يا من نحر عنده طفله أصغر الأبناء، يا من أمامه تمزق آله والأخلاء، يا من تقطعت من شريف جسمه الأعضاء، يا من بطعنات السيوف أصابه الأعداء، يا من منعوه عند ذبحه من شرب الماء، يا من تركوه مرملا مدرجا بالدماء، يا من عليه مشت خيول المعتدين بازدراء، يا من سبوا أهله والأطفال والنساء.
0: يا سيدي الحسين السعيد الشهيد،

0: في السماء يا من سقت دماؤه تراب كربلاء، يا من جاهدت لدفع الظلم والاعتداء، يا ناهيا عن الشرور والمفاسد العرجاء، يا ناهضا بالحق في زمن الفتن الهوجاء،
1: يا مرشدا إلى ضرب الجنان والعلياء، علمت أن الله ليس جسما، ليس حجما، ليس كمية ملساء، ليس حدا، ليس شكلا، ليس كالهباء. نزهت ربك عن قعود وجلوس وعماء، نفيت عنه تحيزا في الجهات والفضاء. هذا اعتقاد أهل السنة الأجلاء، الذين أعلنوا حبهم للحسين وأهله بلا خفاء، وهذا طريقهم ونهجهم بلا افتراء.
0: رحم الله أبا عبد الله الحسين رحمة واسعة، اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان، ومكنا من صوم عاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من محرم، وتقبل منا طاعاتنا، واجعلنا من المرضيين عندك يا أكرم الأكرمين، آمين.
1: يا سيدي الحسين السعيد الشهيد، يا من اسمه زينة بين الأسماء، يا حفيد محمد سيد الأنبياء، يا حب علي الكرار والأولياء، يا قرة عين فاطمة الزهراء والأصفياء.
0: يا سيدي الحسين السعيد الشهيد، يا من دعوت للحق زمان

صلى الله عليه وسلم: السلام على أهل بيت النبي وزوجاته أمهات المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء هذه الأمة، السلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يا رحمن الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت، اقض حاجتي في الدنيا والآخرة، وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين، وأحيني حياة طيبة، وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وصحبه وسلم.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. إلى موجز الأخبار.

أسعد الله أوقاتكم. في إطار حملة لمكافحة الدراجات الكهربائية غير القانونية، أتلفت شرطة نيو ساوث ويز 35 دراجة كهربائية بعد مصادرتها في شمال الولاية، وجرى نقل الدراجات إلى مرفق لمعالجة النفايات حيث أزيلت بطارياتها، ثم جرى سحقها بعد صدور أوامر قضائية بمصادرتها. هذا وأكدت الشرطة أنها ستواصل مصادرة وإتلاف الدراجات التي تخالف المواصفات القانونية، خصوصا تلك التي تتجاوز حدود السرعة أو القدرة المحددة، في محاولة للحد من السلوكيات الخطرة في الشوارع. تستعد شركة جيلمور سبيس الأسترالية لإطلاق أول صاروخ فرد صوتي من ميناء الفضاء التابع لها في شمال كوينزلاند خلال شهري تموز يوليو أو آب أغسطس بعد استكمال الموافقات الحكومية. وقالت الشركة إن الصاروخ سيوفر خدمة لاختبار المعدات والأجهزة في ظروف طيران قاسية تصل سرعتها إلى 7 أضعاف سرعة الصوت لجانب باحثين وجهات دفاعية. وأكدت الشرطة أن المشروع لا يتعلق باختبار أسلحة عسكرية، بل يهدف إلى تطوير تقنيات مثل أجهزة الاستشعار والأنظمة العلمية. وتأتي هذه الخطوة بعد حصول الشركة على دعم حكومي يبلغ 75 مليون دولار في إطار تعزيز قدرات أستراليا الفضائية والدفاعية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن تمثل إعلان هزيمة لأمريكا، معتبرا أنها جاءت نتيجة صمود الشعب الإيراني ومقاومته وليس بفعل الضغوط أو الإكراه، وشدد على أن أمن المنطقة ينبغي أن تضمنه دولها، معتبرا أن القوى الخارجية لا تسهم في تحقيق الاستقرار. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات والاتصالات السياسية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. فقد أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مباحثات مع مسؤولين فلسطينيين، مؤكدا استمرار دعم طهران للشعب.

حرة في التصرف بأصولها المالية المفرج عنها. وفي ظل هذا التباين في المواقف، تبقى ملفات الأموال المجمدة وتفتيش المنشآت النووية وحركة الملاحة في مضيق هرمز من أبرز القضايا العالقة التي ستحدد مسار المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن برنامج تزويد البحرية بالأسلحة النووية يمضي وفق الخطة، كاشفا عن مشاريع لبناء سفن حربية استراتيجية جديدة في وقت تواصل فيه بيونغ يانغ تطوير قدراتها العسكرية رغم العقوبات المطبقة عليها. في الخبر الأخير، أعلنت شركة إيرباص أنها ستجري فحوصات على 16 طائرة من طراز A380 من بينها 5 طائرات بشكل فوري بعد توجيهات أصدرتها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، وتلزم التوجيهات شركات الطيران بفحص الهياكل الداعمة للأجنحة في الطائرات المعنية بعد رصد تشققات خلال عمليات صيانة روتينية. هذا وتشغل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من هذا الطراز، ما يجعلها من أبرز الشركات المعنية بمتابعة هذه الفحوصات. ينتهي الآن هذا الموجز الذي أتاكم عبر أثير 2MFM. نشكركم على المتابعة.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف

0: إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%، سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
5: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أما بعد، أحبابنا، روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصومه. هو الأمر أيها الأحبة المسلمون، كما روى البخاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. الأنبياء هم إخوة لعلات، كما شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخوة لعلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأنبياء بالإخوة لعلات، من حيث أن الأنبياء دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، جاءوا بالإسلام دين الله تعالى الذي ارتضاه الله لعباده، وشرائعهم متعددة، كما أن الإخوة لعلات أمهاتهم متعددة. ثم قال: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. وقال عن هؤلاء اليهود الذين وجدهم يصومون يوم عاشوراء، وقالوا إنهم يصومونه لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم. هؤلاء اليهود الذين لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يصومون يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم، هذا وهو الشهر الأول من العام الهجري الجديد. هذه القصة هي أن موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الإسلام وأيده بذلك ربه، وكان معه أخوه هارون عليه السلام، قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. ولكن فرعون لم يؤمن بالله ربا ولا بموسى نبيا ورسولا ولا بالإسلام دينا، بل كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، بل كان يقول أنا ربكم الأعلى. طغى وتجبر وكفر، ولكن الله تعالى قصم ظهور الجبابرة بالموت. فما الذي حصل؟ دخل موسى بن عمران البحر الأحمر وضرب بعصاه البحر، فاجتمعت مياه البحر كالطود كالجبل العظيم، وبينهما أرض يابسة، وكان مع سيدنا موسى عليه السلام 600,000 من المسلمين. فلما لحق فرعون مع جنوده والكافرون بموسى وكانوا 1,600، كانوا 1,000,000 رجل و600,000، وجد أرضا يبسا بين جبلين من المياه، فدخل اليبس، فأمر الله البحر أن يلتطم عليه، فالتطمت عليه أمواج البحر، فأغرق الله فرعون والذين معه، فأهلكه الله غرقا. فقال جماعته فرعون لم يمت غرقا، فأظهره الله لهم على وجه البحر وقد انتفخ وهو ميت. وقبل أن يدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكنه لم يقلها عن طواعية. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل. وقال الله تبارك وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ذلك اليوم كان يوم عاشوراء، وفي ذلك اليوم أيضا تاب الله فيه على نبيه آدم عليه السلام. كان آدم عليه السلام قد نهاه الله عن أن يأكل من الشجرة، فأكل منها فعصى آدم ربه، ولكنها ليست كفرا، وليست بمرتبة الزنا، وليست بمرتبة شرب الخمر. ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة أهبطه الله إلى الأرض، وكذلك حواء. أما إبليس اللعين الذي أمره الله أن يسجد لآدم سجود تحية وتعظيم رفض وأبى واستكبر، اعترض على أمر الله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرد الله إبليس من الجنة. قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأهبط الله آدم وحواء إلى الأرض ولم يطردا من رحمة الله، ولا من الجنة. أما إبليس اللعين هو المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. وورد في الحديث أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة رفع رأسه إلى قوائم العرش. لما أكل آدم من الشجرة قال: يا رب، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: رفعت رأسي إلى قوائم العرش فوجدت مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. بهذا الحديث يستدل على التوسل ومشروعيته، رغم أن في المشبهة المجسمة نفاة التوسل. فإذا في هذا اليوم، يوم العاشر من المحرم، تاب الله على آدم، أنجى الله موسى وأهلك فرعون غرقا، وفيه نجى الله سفينة نوح من الغرق. نوح عليه السلام ظل في قومه كما ذكر الله في القرآن، لبث فيهم 1000 عام إلا 50 سنة يدعوهم إلى الله تعالى ليلا نهارا. وكان في أرض العراق، أمره الله أن يصنع الفلك قبل الطوفان، قبل أن يعم الطوفان الأرض، قبل أن يرسل الله المطر، وقبل أن يفجر الله المياه من الأرض، قبل أن يجتمع ماء السماء وماء الأرض. كان الكفار كلما مروا بنوح عليه السلام وهو يصنع السفينة كما أمره الله تعالى كانوا يسخرون منه، ومرة ضربوه صلى الله عليه وسلم حتى أغمي عليه. ومع ذلك لم يترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم لما ركب السفينة هو والذين آمنوا معه، ولده كنعان لم يؤمن فلم يركب السفينة. قال: يا بني اركب معنا. رفض ولده كنعان أن يؤمن، رفض أن يكون من الناجين، فأهلكه الله غرقا، ونجى الله نوحا والذين آمنوا معه في السفينة. وكان ذلك يوم عاشوراء. وفي اليوم العاشر من المحرم قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، والذي قال فيه وفي شقيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وليعلم أحبابنا، صيام عاشوراء سنة وليس فرضا، فقد ورد في البخاري ومسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه، ومن شاء فليفطر. ويسن أيضا صيام يوم تاسوعاء، أي صيام يوم 9 من المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. إلى موجز الأخبار.

أسعد الله أوقاتكم. في إطار حملة لمكافحة الدراجات الكهربائية غير القانونية، أتلفت شرطة نيو ساوث ويز 35 دراجة كهربائية بعد مصادرتها في شمال الولاية، وجرى نقل الدراجات إلى مرفق لمعالجة النفايات حيث أزيلت بطارياتها، ثم جرى سحقها بعد صدور أوامر قضائية بمصادرتها. هذا وأكدت الشرطة أنها ستواصل مصادرة وإتلاف الدراجات التي تخالف المواصفات القانونية، خصوصا تلك التي تتجاوز حدود السرعة أو القدرة المحددة، في محاولة للحد من السلوكيات الخطرة في الشوارع. تستعد شركة جيلمور سبيس الأسترالية لإطلاق أول صاروخ فرد صوتي من ميناء الفضاء التابع لها في شمال كوينزلاند خلال شهري تموز يوليو أو آب أغسطس بعد استكمال الموافقات الحكومية. وقالت الشركة إن الصاروخ سيوفر خدمة لاختبار المعدات والأجهزة في ظروف طيران قاسية تصل سرعتها إلى 7 أضعاف سرعة الصوت لجانب باحثين وجهات دفاعية. وأكدت الشرطة أن المشروع لا يتعلق باختبار أسلحة عسكرية، بل يهدف إلى تطوير تقنيات مثل أجهزة الاستشعار والأنظمة العلمية. وتأتي هذه الخطوة بعد حصول الشركة على دعم حكومي يبلغ 75 مليون دولار في إطار تعزيز قدرات أستراليا الفضائية والدفاعية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن تمثل إعلان هزيمة لأمريكا، معتبرا أنها جاءت نتيجة صمود الشعب الإيراني ومقاومته وليس بفعل الضغوط أو الإكراه، وشدد على أن أمن المنطقة ينبغي أن تضمنه دولها، معتبرا أن القوى الخارجية لا تسهم في تحقيق الاستقرار. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات والاتصالات السياسية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. فقد أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مباحثات مع مسؤولين فلسطينيين، مؤكدا استمرار دعم طهران للشعب الفلسطيني وإثارة الملف الفلسطيني في المباحثات الجارية. وفي وقت تتواصل فيه المواقف المتباينة بين واشنطن وطهران بشأن بنود مذكرة التفاهم، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها ستستخدم فقط لشراء منتجات زراعية وأدوية أمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن ستشرف على آلية الإنفاق. كما أعلن أن طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين، وهو ما نفته السلطات الإيرانية، مؤكدا أنها حرة في التصرف بأصولها المالية المفرج عنها. وفي ظل هذا التباين في المواقف، تبقى ملفات الأموال المجمدة وتفتيش المنشآت النووية وحركة الملاحة في مضيق هرمز من أبرز القضايا العالقة التي ستحدد مسار المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن برنامج تزويد البحرية بالأسلحة النووية يمضي وفق الخطة، كاشفا عن مشاريع لبناء سفن حربية استراتيجية جديدة، في وقت تواصل فيه بيونغ يانغ تطوير قدراتها العسكرية رغم العقوبات المطبقة عليها. في الخبر الأخير، أعلنت شركة إيرباص أنها ستجري فحوصات على 16 طائرة من طراز A380 من بينها 5 طائرات بشكل فوري بعد توجيهات أصدرتها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي. وتلزم التوجيهات شركات الطيران بفحص الهياكل الداعمة للأجنحة في الطائرات المعنية بعد رصد تشققات خلال عمليات صيانة روتينية. هذا وتشغل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من هذا الطراز، ما يجعلها من أبرز الشركات المعنية بمتابعة هذه الفحوصات. ينتهي الآن هذا الموجز الذي أتاكم عبر أثير توأم أف أم. نشكركم على المتابعة.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: A 2MFM sponsor.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه

0: أمامة فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى موجز لأهم الأنباء.

خصصت حكومة نيو ساوث ويلز في موازنتها الجديدة 9.9 مليون دولار لتوفير تقنية الجراحة بمساعدة الروبوت في مستشفى بغرب الولاية، على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2028. وقال أطباء في المستشفى إن التقنية أصبحت معياراً أساسياً في جراحات السرطان، وستجنب المرضى السفر إلى سيدني لتلقي العلاج. ويأتي التمويل بعد حملة طويلة قادها أطباء المنطقة للمطالبة بتوفير المعدات، مؤكدين أنها ستساهم في تعزيز الرعاية الصحية واستقطاب المختصين إلى المناطق الريفية مع توفير جراحات أدق وفترات تعافي أقصر للمرضى. تظهر بيانات جديدة تراجعا ملحوظا في سوق العقارات، خصوصا في سيدني وملبون، بعد بقاء نحو خمس العقارات المعروضة للبيع في السوق لأكثر من 180 يوما. وأشارت التقارير إلى أن 80% من المنازل المبيعة في ملبون و72% في سيدني بيعت بأقل من السعر المعروض. وعزى خبراء هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط الاقتصادية والتغييرات الضريبية، محذرين من أن السوق تمر بواحدة من أقوى مراحل التصحيح السعري منذ عقود. كما وتظهر المؤشرات استمرار ضعف الطلب وارتفاع أعداد العقارات المعروضة، ما يعزز مكانة المشترين في السوق خلال الفترة المقبلة. إلى صفحة الأخبار الدولية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العمل مستمر لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى والبدء بعملية إعادة الأمر. وأوضح أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الجارية في واشنطن تركز على الترتيبات الأمنية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب، مؤكدا أنها منفصلة عن المباحثات الأمريكية الإيرانية. كما أشاد بالعلاقات اللبنانية السورية، معتبرا أن مواقف الرئيس السوري أحمد الشرع ساهمت في تهدئة المخاوف من أي دور عسكري سوري في لبنان. ومن جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالبقاء فيما وصفه بالمناطق الأمنية جنوب لبنان، معتبرا أن المهمة لم تنتهي بعد. وتأتي هذه المواقف في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تثبيت التهدئة ودعم المفاوضات الجارية. وفي خضم التحركات الدبلوماسية المتسارعة، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مستعدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق شامل وطويل الأمد بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم استئناف الملاحة الحرة في مضيق هرمز بتعزيز أمن الطاقة والغذاء في المنطقة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من تفاقم تداعيات التغير المناخي في ظل موجة الحر التي تضرب غرب أوروبا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان، مشيرا إلى أن أوروبا تعد الأسرع احترارا في العالم. وأيضا في أوروبا، أعلنت فرنسا تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على أراضيها لطبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد تفشيا واسعا للمرض. وأكدت وزارة الصحة الفرنسية عزل المصاب واتخاذ جميع التدابير الوقائية في وقت يجري فيه تتبع المخالطين له. ويأتي ذلك في ظل تفشي متسارع للفيروس في الكونغو الديمقراطية، حيث سجلت أكثر من 1048 إصابة و267 حالة وفاة. أعزائي المتابعين، ينتهي هذا الموجز الآن الذي قدمه خضر الكردي من استوديو الأخبار في 2FM. أشكركم بدوري على حسن الإصغاء، وتابعوا برامجنا المتبقية. إلى اللقاء.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم FM سبونسر.

0: مشبعش منه
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي
0: 9750-7938. يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش
3: منه. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: A Twim FM sponsor.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
6: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.
9: وحسيناه يا ابن بنت رسول الله.
10: ماذا لديك من معلومات عن فض صوم يوم عاشوراء؟
11: لدي حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
10: أجل، هنا سأله الرجل عن التطوع بصيامه، فإنه سأله أيضا عن صيام يوم عرفة وصيام الدهر وصيام يوم وفطر يوم وصيام يوم وفطر يومين، فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع.
11: وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر.
10: صلى الله على رسول الله وسلم، لقد كان للصيام حيز مهم في حياة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن كان في رمضان أو خارجه.
11: نعم، وجميع الأنبياء عليهم السلام صاموا لما في الصوم من منافع جليلة وتقرب إلى الله تعالى.
10: وقد عزم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره على ألا يصوم عاشوراء مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لليهود في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام عاشوراء وأمر بصيامه، أي استحبابا، قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
11: عليه الصلاة والسلام. وقد أولى السلف الصالح الصدقة في عاشوراء أهمية كبيرة، فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من صام عاشوراء فكأنما صام السنة، ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة. أخرجه أبو موسى المديني.
10: وأما التوسعة فيه على العيال، فقد روي أن ابن منصور قال لأحمد، أي ابن حنبل: هل سمعت في الحديث من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة؟ فقال: نعم. رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد عن المنتشر، وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه هذا.
11: ومن فضائل وخيرات يوم عاشوراء أنه يوم تاب الله فيه على قوم، وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم، فإن فيه يوما تاب الله على قوم ويتوب فيه على آخرين.
10: وفي فضله كذلك روي أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام فأصبح صفيا، ورفع إدريس مكانا عليا، وأخرج نوحا عليه السلام من السفينة، ونجى إبراهيم عليه السلام من النار.
11: أجل، ويروى كذلك أن عاشوراء هو اليوم الذي أنزل الله فيه التوراة على موسى عليه السلام، وأخرج فيه يوسف عليه السلام من السجن، ورد فيه على يعقوب عليه السلام بصره.
10: وفيه كشف الضر عن أيوب عليه السلام، وفيه أخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت، وفيه فلق البحر لبني إسرائيل.
11: ويقال إن فيه أعطى الله الملك لسليمان عليه السلام، ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وفي هذا اليوم غفر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
10: وما زالت لدينا بعض المعلومات المهمة عن هذا اليوم المبارك، فما رأيك لو نتابعها لاحقا؟
11: موافق، هيا بنا.
8: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.

إخوة الإيمان، في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61 من الهجرة جرت حادثة مروعة مفجعة ومصيبة كبيرة فظيعة، ألمت بالمسلمين وأفجعتهم وملأت القلوب حزنا وأسى ومرارة. ففي يوم الجمعة في العاشر من شهر محرم قتل الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما على أيدي فئة ظالمة. فمات الحسين عليه السلام شهيدا سعيدا وهو ابن 56 سنة، وكان واحدا من هؤلاء الرجال العظام الذين نالوا شرف الشهادة، وكانوا في قافلة الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنالوا رضا الله وثوابه، وأعد الله عز وجل لهم في الآخرة الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم.

إخوة الإيمان، في عاشوراء وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، قتل الظالمون الحسين بن بنته فاطمة، وقد أعلم الله نبيه أن الحسين عليه السلام سيموت قتلا، وذلك بما ورد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: استأذن ملك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: احفظي علينا الباب. فجاء الحسين رضي الله عنه وكان صغيرا، فاقتحم وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقبله، فقال الملك: أتحبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. فجاءه بسهلة أو تراب أحمر. قال ثابت: كنا نقول إنها كربلاء. وورد في رواية أخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: لا تبكوا هذا، يعني حسينا. فكان يوم أم سلمة عليها رضوان الله، فنزل جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تدعي أحدا يدخل. فجاء الحسين رضي الله عنه فبكى، فخلته يدخل، فدخل حتى جلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام: إن أمتك ستقتله. وأتاه جبريل عليه السلام بتراب من التربة التي يقتل بها الحسين، وقيل اسمها كربلاء.

قتل الحسين رحمه الله سنة 61 للهجرة وهو ابن 56 وقيل 55، وكانت ولادته قريب السنة 6 من الهجرة. وأما ما جاء في مقتل سيدنا الحسين صبط رسول الله وريحانته أنه لما مات معاوية بن أبي سفيان بايع أهل الشام ابنه يزيد، وكان أهل الكوفة يكتبون إلى الحسين أنهم يريدون مبايعته ويريدون أن يخرج إليهم، وكان رضي الله عنه مترددا في هذا الأمر، فبعث ابن عمه مسلم بن عقيل ليأخذ البيعة عليهم، وأخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين وأن ينصروه ويحموه.

لما وصل مسلم إلى الكوفة بايعه بها 30,000 نفس، فأرسل إلى الحسين أن القوم يبايعونه وأن ائت إلينا. ولما أراد الحسين المسير إلى العراق نهاه أصحاب الرأي كابن عباس وابن عمر وغيرهما، فلم يأخذ بقولهم وتوجه، فبلغ توجهه يزيد فولى العراق عبيد الله بن زياد وأمره بمقابلة وقتال الإمام الحسين. فدخل ابن زياد الكوفة قبل الحسين وتمكن من مسلم بن عقيل فقتله، وأرسل جيشا لملاقات الحسين، وأمر عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص.

خرج الحسين من مكة متوجها إلى الكوفة، ولم يخرج معه إلا أهل بيته ونحو 70 رجلا. ثم لما وصل الحسين مع أصحابه إلى كربلاء وحط أثقاله في ذلك المكان، لم يجد أحدا من أهل العراق ممن كاتبه. ثم لما بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه، أعلم الحسين من معه بذلك وقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف. فتفرق الناس عنه يمينا وشمالا. ثم وصل إليه الحر صاحب شرطة عبيد الله بن زياد في 2000 فارس، فأنزلهم في الموضع المعروف بكربلاء. ولما كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد بن أبي وقاص 4000 فارس أرسله ابن زياد لحرب الحسين. فلما التقى الحسين بعمر بن سعد قال: اختاروا مني 1 من 3، إما أن تدعوني فألحق بالثغور، وإما أن أذهب إلى يزيد أو أنصرف حيث جئت. فقبل ذلك عمر بن سعد، ولم يقبل ابن زياد، وقال: حتى يضع يده في يدي، يريد بيعة يزيد. فقال الحسين: لا يكون ذلك أبدا. فلما أصبح الصباح وكان يوم 10 من المحرم، تهيأ الحسين ومعه 32 فارسا وأربعون راجلا، وتهيأ عمر بن سعد 4000 مقاتل. ثم حملوا على الحسين وأصحابه، واستمر القتال إلى وقت الظهر من ذلك اليوم. فصلى الحسين وأصحابه صلاة الخوف، واشتد بالحسين العطش، فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقع في فمه، ودارت رحى الحرب، والحسين رضي الله عنه يدافع عن يمينه وعن شماله، حتى ضربه زرعة بن شريك على يده اليسرى، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس بالرمح فوقع على الأرض، ونزل إليه شمر بن ذي الجوشن فأخذ رأسه، وكان قد وجد به عليه السلام 33 طعنة و34 ضربة، وكان عمره يوم قتل 56 سنة و5 أشهر، وقيل 58 سنة. وكان استشهاده عليه السلام يوم الجمعة في 10 من المحرم 61 من الهجرة الشريفة.

وذكر أنه لما قتل الحسين عليه السلام جيء برأسه إلى يزيد فجعل ينكث ثناياه بقضيب في يده، فقال له أبو برزة الأسدبي: تنكث قضيبك في ثغر الحسين؟ والذي لا إله إلا هو، لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما. ثم أغلظ له في الكلام جدا وقام من مجلسه فانصرف.

وروي أنه قتل مع الحسين من أولاد علي 4 هم العباس وجعفر ومحمد وأبو بكر، ومن أولاد الحسين 4، وقتل عدة من أولاد عبد الله بن جعفر ومن أولاد عقيل. ثم بعث ابن زياد بالرؤوس والنساء والأطفال إلى المدينة، فأمر ابن عمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم، وأن يبعث معهم أمينا يوصلهم إلى المدينة، فجهزهم إلى المدينة. ولما وصلوا إليها لقيهم نساء بني هاشم وفيهن ابنة عقيل بن أبي طالب وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعطرتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى وصرعى ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي.

والحسين صبغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، بكت عليه السماء والأرض، أي بكى عليه أهل السماء وهم الملائكة، وبكى عليه خيار أهل الأرض.

ومقتل الحسين مصيبة أصابت الأمة كما أصيبت أمة الإسلام بمقتل ساداتها من قبل. فعمر بن الخطاب قتل شهيدا مظلوما، وعثمان بن عفان حوصر في داره وذبح صائما يقرأ القرآن، وكذلك علي بن أبي طالب قتل شهيدا مظلوما. وهكذا كان شأن الشهيد الحسين، مات مظلوما صابرا شجاعا.

ويروى إن آخر كلماته كانت دعاؤه خالقه: اللهم إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه، وانتقم من هؤلاء الظالمين. اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا.

حادثة غريبة مما يروى بعد حادثة الحسين عليه السلام عن أبي جناب الكلبي قال: أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشراف العرب: بلغني أنكم تسمعون نوح الجن. قال: ما تلقى حرا ولا عبدا إلا أخبرك أنه سمع ذلك. قلت: فما سمعت أنت؟ قال: سمعتهم يقولون: مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود.

رحم الله أبا عبد الله الحسين رحمة واسعة ورضي عنه وجمعنا به مع رسوله الكريم في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان، ومكننا من صوم عاشوراء وتاسعاء والحادي عشر من محرم، وتقبل منا طاعاتنا، واجعلنا من المرضيين عندك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: حسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين. اليوم سنحدثكم عن الإمام الحسين، عن نسب الحسين وعن كنيته وألقابه. أحاديث وردت في فضله وفي رحاب الفاروق عمر، عن صفة الحسين رضي الله عنه أيضا سنحدثكم.

يحلو الكلام ويطيب عن العترة النبوية الشريفة، فقد خص الله عز وجل آل بيت النبوة بفضائل لا يشاركهم فيها سواهم، فهم رجالات الحق وسفن النجاة، وهم أسرار العلم شمسهم ساطعة ونجومهم لامعة، حماة الشريعة والدين، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، لا يخشون في الله لومة لائم، ليوث في ساحات الجهاد وقول الحق عند الحكام الجائرين، أسياد قريش وأسودها وعرين الهواشم، ورثوا عن جدهم المصطفى علوم الآخرة وساروا على صراطه المستقيم ونهجه القويم، فنالوا السعادة في الدارين رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم الدين.

حب أهل البيت، نعم حب آل بيت النبوة من الدين. فالله عز وجل أنزل في كتابه العزيز: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حث أمته على رعاية حق أهل البيت بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. والمسلمون يحبون صحابة رسول الله وأهل البيت النبوي ويرعون حرمتهم.

0: وقد دافع كثير من علماء وفقهاء أهل السنة والجماعة عن آل البيت رضي الله عنهم، وبذلوا الغالي والنفيس في نشر تراثهم وعلومهم، فمنهم السادة في الأمة والقادة في الملمة، ومنهم الأولياء الصالحون الذين ساروا على الطريق الموصل للجنة. ورأس أهل البيت النبوي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذه الأمة في عصرها، ابنة البيت النبوي فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعن زوجها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وعن أولادهما من بعدهما الحسن والحسين ومحسن، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نفعنا الله بعلمهم وشفاعتهم، آمين.
1: من يكون شفيعي عند خالقه.
0: والحديث عن أحد هؤلاء ألا وهو الحسين الشهيد يحتاج إلى مجلدات، ولكننا سنغترف قطرة من بحره الواسع فنقول ونردد بما وصفته الألسن والمؤلفات: لقد جمع الحسين الكثير من الفضائل ومحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق وعلو الهمة وفصاحة اللسان ونصرة الحق وجهاد الظلم والشجاعة والإقدام والتواضع والصبر والعدل والعفاف والحلم ما يعجز اللسان عن وصفه.
1: من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب.
0: نعم، طوبى لمن كان للزهراء ينتسب.

0: نسموا.
1: وخصه الله عز وجل بجمال الخلقة وحسن الخلق وقوة في الجسم مع الورع والزهد وكثرة العبادة. والناس إذا أقام بمكان كانوا حوله يستفيدون من علمه ويسترشدون بأفعاله ويتهذبون بكريم أخلاقه ويتأدبون ببليغ بيانه، متواضعاً للفقراء معظماً عند الخلفاء، يعطف على الفقراء والمساكين، منصفاً للمظلومين.

مشى على قدميه من المدينة إلى مكة حاجاً 25 مرة، وعاش مدة من حياته يقاتل مع أبيه علي الناكثين والقاسطين والمارقين.

نسبه وكنيته وألقابه: الإمام الحسين، الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف الأنساب ومناط الفخر، وبه يعرف اللصيق من الصميم والمفتعل من العريق. ولد الحسين الشهيد رضي الله عنه بالمدينة المنورة لخمس خلون من شعبان السنة الرابعة من الهجرة، ولما وضعته أمه جاءت به إلى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشر به وحنكه بريقه وأذن في أذنه وتفل في فمه ودعا له، وسماه حسينا يوم السابع وعق عنه كبشا، وقال لأمه: احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة كما فعلت بأخيه الحسن.

وروي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: لما ولد الحسين سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. فقال، أي قال النبي عليه السلام: بل هو حسين. رواه أحمد في مسنده، وهو اسم لم يكن لأحد قبله.

وكنيته أبو عبد الله، أما ألقابه فكثيرة منها الرشيد، الطيب، الزكي الوفي، السيد المبارك والسبط، وأشهرها الزكي، وأعلاها رتبة ما لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عنه وعن أخيه الحسن إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك السبط، فإنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسين سبط من الأسباط، فكان السيد أشرفها وكذلك السبط. لأن الحسين كان عظيماً فقد ورد في حقه أحاديث تدل على عظيم قدره وعلو ذكره بين الناس، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وروى البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا الحسين بن علي رضي الله عنهما على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. أقام الحسين رضي الله عنه مع جده النبي الأعظم مدة 7 سنين ومع أبيه أمير المؤمنين إلى 37 من عمره، ومع أخيه الحسن رضي الله عنه إلى 47، وعاش بعد أخيه 11 سنة، فتكون مدة حياته 58 سنة. وروى ابن حجر في تهذيب التهذيب بينما عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة إذ رأى الحسين بن علي رضي الله عنهما مقبلا فقال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. في رحاب الفاروق عمر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب السبطين الحسنين ويقدمهما على ولده. روى ابن عباس قال لقد قسم يوما فأعطى الحسن والحسين كلا منهما 10,000 درهم، وأعطى ولده عبد الله 1,000 درهم، فعاتبه ولده فقال عمر ويحك يا عبد الله، ائتني بجد مثل جدهما، وأب مثل أبيهما، وأم مثل أمهما، وجدة مثل جدتهما، وخال مثل خالهما، وخالات مثل خالاتهما، وعم مثل عمهما، وعمة مثل عمتهما، جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي كرم الله وجهه، وأمهما فاطمة، وجدتهما خديجة، وخالهما إبراهيم، وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب. وقال ابن عساكر في تاريخه جعل عمر عطاء الحسن والحسين مثل عطاء أبيهما، فألحقهما بفريضة أهل بدر، قال ففرض لكل واحد منهما 5,000. صفة الحسين رضي الله عنه، روى البخاري عن أنس بن مالك في مناقب الحسن والحسين فقال كان أشبههما برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه ما أسفل ذلك.

كان للحسين رضي الله عنه خاتم منقوش عليه إن الله بالغ أمره، وقيل بل كان نقش خاتم الحسين لكل أجل كتاب. وكان الحسين رضي الله عنه شجاعاً مقداماً منذ طفولته، كان رضي الله عنه فاضلاً كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وكل أعمال الخير، كما كان متواضعاً يمر بالمساكين فيأكل معهم ثم يدعوهم إلى بيته ويكرمهم.

من كلامه وحكمه يقول الحسين رضي الله عنه: الحلم زينة، والوفاء مروءة، والصلة نعمة، والاستكثار صلف، ومجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة. ومن كلامه أيضاً: حوائج الناس من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتعود نقما. وقال رضي الله عنه: شر خصال الملوك الجبن عن الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عن الإعطاء.

أما ما ورد في بعض خطبه فقد قال رضي الله عنه في خطبة خطبها: أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم واكتسبوا الحمد بالمنح، واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا، ولو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين، ولو رأيتم اللؤمة رأيتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار.

أيها الناس، من جاد سادة ومن بخل ذلة، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وأعف الناس من عفى عن قدرة، وأفضل الناس من وصل من قطعه، ومن يعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسن.

0: حسبوا
1: استشهاده. لما مات معاوية سنة 60 للهجرة تولى الخلافة بعده يزيد ولده، ورفض الحسين وعبد الله بن الزبير بيعته، غير أن أهل العراق بايعوا الحسين خليفة لهم وعاهدوه على النصر والمؤازرة، فرأى الحسين أنها مهمة عليه القيام بها لأمر الأمة، فسار إلى العراق بأهل بيته فخذلوه وقاتله يزيد حتى بقي وحده، فتكاثروا عليه فجرحوه وأبى الذل والاستسلام، فمضى شهيدا مظلوما عزيزا صابرا. قتل الحسين الظلمة وقطعوا له رأسه بكربلاء، ثم أخذوا الرأس الشريف إلى دمشق ووضع في مكان يسمى مشهد الحسين، ثم حمل إلى مدينة الفسطاط بمصر فدفن هناك. والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، بكت عليه السماء والأرض، أي بكى عليه أهل السماء وهم الملائكة، وبكى عليه خيار أهل الأرض.

ومقتل الحسين مصيبة أصابت الأمة كما أصيبت أمة الإسلام بمقتل سادتها من قبل، فعمر بن الخطاب قتل شهيدا مظلوما، وعثمان بن عفان حوصر في داره وذبح صائما يقرأ القرآن، كذلك علي رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما، وهكذا كان شأن الشهيد الحسين، مات مظلوما صابرا شجاعا. ويروى إن آخر كلماته كانت دعاءه خالقه: اللهم إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه، وانتقم من هؤلاء الظالمين. اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا.

0: رثاء الحسين رضي الله عنه، لعل المراثي التي قيلت بمقتل الحسين لم يقل مثلها من قبل ولا من بعد، فقد رثاه الشعراء من كل جيل وفي كل بلد وبكل اللغات، حتى قيل إن الجن ناحت عليه. ومما قيل في رثاء الحسين:
1: وحسيناه أيابنا بنت رسول الله،
0: تأوه قلبي والفؤاد كئيب، وأرق نومي فالسهاد عجيب، ومما نفى نومي وشيب لمتي تصاريف أيام لهن خطوب، تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال تذوب، فمن مبلغ عني الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب، قتيل بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب.
1: يا نور الأبصار،
0: نصلي على المختار من آل هاشم ونغزو بنيه إن ذال عجيب، هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرين خطوب. اللهم ارحم الحسين الشهيد ابن الشهيد، وشفعه فينا في الآخرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. باسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، وحبذا ربا وحب دينا، وحبذا محمد هادينا.
1: إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، تحية لكم في هذا اليوم في ذكرى عاشوراء المليئة بالدروس والمواعظ والعبر.
0: السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
1: في عاشوراء وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، قتل الظالمون الحسين بن بنته فاطمة، وقد أعلم الله نبيه أن الحسين سيموت قتلاً، وذلك بما ورد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: استأذن ملك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: احفظي علينا الباب. فجاء الحسين رضي الله عنه وكان صغيراً، فاقتحم وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فقال الملك: أتحبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. فجاءه بسهلة أو تراب أحمر. قال ثابت: كنا نقول إنها كربلاء.

0: محمد صلى الله عليه وسلم. السلام على أهل بيت النبي وزوجاته أمهات المؤمنين. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء هذه الأمة. السلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أبو عبد الله الحسين عليه السلام ما خرج إلا ليطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج أشرا ولا بطرا، فقتل عليه السلام مظلوما، ومنعوه أن يرد الماء في من ورد، وأن يرحل عنهم إلى بلد، وسبوا أهله وقتلوا الولد.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حفيد رسول الله. ورد في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: لا تبكوا هذا، يعني حسيناً. فكان يوم أم سلمة عليها رضوان الله، فنزل جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تدعي أحدا يدخل. فجاء الحسين رضي الله عنه فبكى، فخلته يدخل، فدخل حتى جلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام: إن أمتك ستقتله. وأتاه جبريل عليه السلام بتراب من التراب التي يقتل بها الحسين، وقيل اسمها كربلاء.
0: السلام على والدة الحسن والحسين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. السلام على ابنيها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نفعنا الله بأمدادهما. إنه الحسين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع عينيه، لغضب الرسول من ذلك ولا عز عليه.
1: قيل في الحسين عليه السلام: مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود. ولما وضع رأسه الشريف بين يدي يزيد، يقال إنه جعل ينكث بقضيب كان في يده في ثغره، فقال له أبو برزة الأسلمي والذي لا إله إلا هو: لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما. ثم قام من مجلسه وانصرف.
0: نعم، انتصر الحسين في عاشوراء ومن معه، وخاب من ظلمه وانصرف. يا سيدي الحسين السعيد الشهيد، يا من نحر عنده طفله أصغر الأبناء، يا من أمامه تمزق آله والأخلاء، يا من تقطعت من شريف جسمه الأعضاء، يا من بطعنات السيوف أصابه الأعداء، يا من منعوه عند ذبحه من شرب الماء، يا من تركوه مرملا مدرجا بالدماء، يا من عليه مشت خيول المعتدين بازدراء، يا من سبوا أهله والأطفال والنساء.
1: يا سيدي الحسين السعيد الشهيد،

0: السماء يا من سقت دماؤه تراب كربلاء، يا من جاهدت لدفع الظلم والاعتداء، يا ناهيا عن الشرور والمفاسد العرجاء، يا ناهضا بالحق في زمن الفتن الهوجاء،
1: يا مرشدا إلى ضرب الجنان والعلياء، علمت أن الله ليس جسما، ليس حجما، ليس كمية ملساء، ليس حدا، ليس شكلا، ليس كالهباء. نزهت ربك عن قعود وجلوس وعماء، نفيت عنه تحيزا في الجهات والفضاء. هذا اعتقاد أهل السنة الأجلاء، الذين أعلنوا حبهم للحسين وأهله بلا خفاء، وهذا طريقهم ونهجهم بلا افتراء.
0: رحم الله أبا عبد الله الحسين رحمة واسعة. اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان، ومكننا من صوم عاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من محرم، وتقبل منا طاعاتنا، واجعلنا من المرضيين عندك يا أكرم الأكرمين، آمين.
1: يا سيدي الحسين السعيد الشهيد، يا من اسمه زينة بين الأسماء، يا حفيد محمد سيد الأنبياء، يا حب علي الكرار والأولياء، يا قرة عين فاطمة الزهراء والأصفياء.
0: يا سيدي الحسين السعيد الشهيد، يا من دعوت للحق زمن الفتنة العمياء، يا من لأجل دين الله قمت ترفع اللواء، يا من بسيرتك اهتدى أهل الشجاعة الأقوياء، يا من بذكر ثباته وصبره لنا العزاء.
1: السلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام على أهل بيت النبي وزوجاته أمهات المؤمنين. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء هذه الأمة. السلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يا رحمن الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت، اقض حاجتي في الدنيا والآخرة، وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين، وأحيني حياة طيبة، وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وصحبه وسلم.

روى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيف
1: الله
0: ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن
1: والعمل والنية
0: وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله.
2: أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال في مدح إبراهيم الذي استعمل الحجة العقلية على قومه وفي مناظرة النمرود مادحا له، أي لإبراهيم ولحجته التي استعملها، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، أي الله سبحانه وتعالى مدحه على ذلك وأثنى عليه. فينبغي أن نستعمل العقل لنصل إلى العبر، لتقوى بعد ذلك الهمم للثبات على الطاعات، ولأخذ العبر ليقوى اليقين ونستمر فيما يرضي الله عز وجل. وللاستمرار والثبات على دين الله، فإذا سمعنا العبر وسمعنا المواعظ لا نكن ممن يتأثرون في تلك اللحظة ثم بعد لحيظات ينسى الواحد منهم ما قد سمع. لا ينبغي أن نكون من هؤلاء الذين يرون ويسمعون العبر والمواعظ فلا يتأثرون ولا يعتبرون ولا يتعظون ولا يعملون بمقتضى تلك العبر. وأردت من هذه المقدمة أن أقول إنما سنذكره في محاضرتنا هذه ينبغي أن يكون محركا لنا للثبات على الطاعات وعدم التراجع إلى الوراء وعدم التخلي عن الواجبات، وأن نبقى ثابتين مسابرين على ما يرضي الله في المضي قدما، فلا نتأثر بإشاعة أو بكذبة أو بفرية أو بأراجيف أو أباطيل، بل لا بد من الثبات على الحق ولا بد من الصبر إلى أن نرحل عن هذه الدنيا، لأن الدنيا ليست هي الآخرة وليست هي الجنة، وإنما الدنيا زوال والله محول الأحوال. الدنيا فيها عبر، فهنيئا لمن اتعظ واعتبر فاتقى الله وثبت. هذه الدنيا فيها عبر وفيها مواعظ، فينبغي أن نأخذ هذه العبر لتقوى عندنا الهمم في طاعة الله وفي الثبات والمضي قدما، لا أن نتأثر مع كل نسمة أو ريح، لا أن نتأثر فننقلب ونتلون مع كل إشاعة وخبر. فالذي نريده من هذه الأحداث التي سنذكرها هو أن نأخذ العبرة للثبات على الطاعة، ليس مجرد أننا سمعنا حكاية حلوة أو سمعنا قصة مؤثرة ثم لا نعمل بمضمونها ومعناها. هذا ليس من عمل العقلاء، ليس من عمل الأذكياء. إذن ما هو المراد من ذكر ما سنذكره من الأحداث والوقائع المتعلقة بذكرى عاشوراء وبذكرى العاشر من المحرم وبالمحطات الكثيرة والمتنوعة التي حصلت في العاشر من المحرم؟ إذن هذه المقدمة التي قدمتها هي النتيجة التي ينبغي أن نخرج بها من سماع ما سنسمعه من العبر والحكم والمواعظ. هكذا حال المؤمن الكامل، أنه يأخذ العبر، أنه ينتقي وينتفع ويستفيد بما يسمع من الفوائد ليمضي في طاعة الله ولا يلتفت إلى الوراء. هذا شأن الثابت الصابر المسابر على طاعة الله الذي لا تؤثر فيه الإشاعات ولا الأكاذيب ولا الأباطيل ولا الترهات ولا الأراجيف. هذا شأن المؤمن العاقل. وإلا فلو فكر الواحد منا ماذا حصل مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وماذا تحمل من الصعاب والمشقات، وماذا فعل به وبأهله وبأولاده وبأولاد إخوته وبالذين كانوا معه، مع كل هذا الضغط، مع كل هذا التهديد، مع كل هذا الوعيد، مع كل هذا الحصار، لم يتراجع، لم يتأخر، بل بقي مسابرا على طاعة الله تعالى، لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما رأى من الظلم الذي اشتد وكثر وعم وانتشر. فإذا ما الذي نأخذه من هذه الحكاية؟ الصبر على طاعة الله، الصبر على البلاء، الثبات عند المحن، الثبات عند الشدائد، لا أن نكون كالورقة التي تتقاذفها الرياح، بل ينبغي أن نثبت وأن نأخذ العبر. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ما سنذكره الآن سنفصل في بعضه وسنذكر بعضه مختصرا لضيق الوقت، لأن الحوادث التي حصلت في عاشوراء كثيرة جدا. منها ما أخبر الله عنه في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكانت توبة آدم وأنه قبلت توبته ونزوله إلى الأرض كان ذلك في عاشوراء، وعاشوراء معناه العاشر من شهر محرم، يعني يوم العاشر من شهر محرم. والرسول عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم، لأنه كما في صحيح مسلم لما قدم المدينة وجد اليهود بزعمهم يصومون، فسأل عن ذلك، فقيل له إنهم يصومون يعني بزعمهم شكرا لله أن نجى موسى وأغرق فرعون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم. قال: نحن أولى بموسى منهم. فصام عاشوراء. ثم قال الرسول، وهنا الصيام معناه للاستحباب ليس للوجوب، هذا الصيام مندوب يعني مستحب، فصام عاشوراء وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. إذن شو المقصود بكلمة عاشوراء؟ يعني العاشر من شهر محرم. قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. العاشر هو عاشوراء، يعني يوم العاشر من شهر محرم. فإذن هذا اليوم فيه طيبة على آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أنزل من الجنة، أنزل إلى الأرض. ومعصية آدم ليست معصية كبيرة، وليست معصية فيها خسة ودناءة، وليست إشراكا بالله، وإنما الذي حصل من آدم ما هو؟ أنه أكل من الشجرة بغير إذن من الله، وكان ذلك قبل النبوة. متى كان الأكل من الشجرة؟ قبل النبوة.

هذه الناحية ليس فيها خسة ولا دناءة، يعني نعطي مثالا عن المعصية التي فيها خسة ودناءة، مثل سرقت حبة عنب، هذا فيه خسة ودناءة، هذا لا يليق على الأنبياء، هذا لا يليق بالأنبياء. فإذا كانت هذه المعصية سرقت حبة عنب فيها خسة ودناءة، معناه أن ما حصل من آدم ليس من هذا القبيل، ليس من هذا النوع، بل هي صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، لأن الله عصم أنبياءه من ذلك. ماذا قال ربنا سبحانه في قصة يوسف؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء يعني الصغائر التي فيها خسة ودناءة، الله قال كذلك لنصرف عنه، يعني هو محفوظ من ذلك، يعني النبي من الأنبياء محفوظ من الصغائر التي فيها خسة ودناءة. الله قال كذلك لنصرف عنه السوء، يعني الصغائر التي فيها خسة ودناءة، والفحشاء أي الكبائر، الزنا يعني الكبيرة، هذا لا يجوز على الأنبياء، الله عصمهم من ذلك قبل النبوة وبعدها. فالأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله وصانهم وحفظهم من الكفر بأنواعه، فلا يحصل من نبي أن يكفر، أن يشرك بالله، أن يعبد شمسا، أن يعبد حجرا، أن يعبد غير الله، هذا لا يجوز عليهم، هذا مستحيل على الأنبياء. لا يحصل من نبي من الأنبياء أن يعبد الشمس أو النجوم أو الكوكب أو النار. لذلك ربنا ماذا قال عن إبراهيم؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل البلوغ كان على الهدى وعلى الرشد وعلى الإسلام، وكنا به عالمين. وماذا قال عنه أيضا؟ وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الله سبحانه وتعالى يخبر عن إبراهيم، إذن هو إبراهيم كان على الإسلام، إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا، ما كان نصرانيا، ما كان مشركا، ماذا كان؟ اسمعوا للآية، قال الله تعالى حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن كان على الإسلام من قبل البلوغ. فالحاصل الله عصم الأنبياء قبل النبوة وبعدها من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة، هذا لا يحصل من الأنبياء. مثال آخر عن الصغيرة التي فيها خسة ودناءة، النظرة المحرمة، النظرة المحرمة، هذا لا يحصل من الأنبياء. فهل يحصل، إذا كان هذا لا يحصل منهم، فهل يحصل منهم ما هو أكبر من ذلك؟ لا. الكلمة البذيئة لا تحصل من الأنبياء، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. إذن الله عصمهم، الله حفظهم، الله صانهم. فمعصية آدم من أي الصنفين تكون؟ من الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، لأن ما فيه خسة ودناءة لا يجوز عليهم، أي على الأنبياء. ثم إن الله تعالى أخبر في القرآن أنه قبل توبة آدم فتاب عليه. بعض الناس ماذا يقولون؟ توبة آدم لم تقبل. وبعض الناس ماذا يقولون؟ معصية آدم معصية خالدة عبر العصور والأجيال على زعمهم. الله قال في القرآن فتاب عليه، هذا نص قرآني في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وروى الحاكم في المستدرك من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم لما اقترف الخطيئة، أي خطيئة؟ لحكينا عنها، الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، رفع رأسه فرأى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال آدم اللهم بحق محمد إلا

0: ما غفرت لي. آدم يتوسل بمحمد لأنه رأى ذلك مكتوبا على قوائم العرش، قال اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله له، وكلنا نعرف أن الله كلامه ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة، وإنما بواسطة الملك، الملك يسأله، قال له كيف عرفته ولم أخلقه بعد؟ أي الله يقول لآدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال آدم لما رفعت رأسي ووجدت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال غفرت لك. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، يعني آدم عليه السلام توسل بمحمد، وهذا دليل على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين. الله تعالى كلامه ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة ولا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله أزلي أبدي، فصفاته ماذا تكون؟ أزلية أبدية، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فلا تضربوا لله الأمثال. أكل آدم من الشجرة تاب، فتاب الله عليه، ماذا حصل؟ أهبط إلى الأرض. لما نتكلم في هذه القضية لا نقول طرده الله من الجنة، بعض الناس يستعملون هذه التعابير، هذا ما ورد في القرآن ولا الرسول عليه السلام قاله، وإنما الذي قاله القرآن قلنا اهبطوا منها جميعا، أهبط إلى الأرض، أنزل من الجنة إلى الأرض. الحاصل آدم عليه السلام بعدما أكل من الشجرة وتاب، تاب الله عليه كما أثبت القرآن، قال الله تعالى فتاب عليه، يعني قبل توبته، هذا نص قرآني كما بينا. أنزل إلى الأرض، في الأرض صار له ذرية، وفي الأرض نزل عليه الوحي، وكان آدم هو أول البشر، قبله لم يكن بشر، وهو أبو البشر، وهو أول الأنبياء والرسل. الله يقول ولكل أمة رسول، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. آدم عليه السلام صار رسولا، أنزلت عليه الشريعة. ألسنا نعرف أنه كان يزوج بعض بنيه من بعض بناته؟ الشريعة على من تنزل؟ على الرسول. من كان الرسول في ذلك الوقت؟ آدم عليه السلام. فآدم لما زوج بعض بنيه من بعض بناته دل ذلك على أنه رسول، وإلا لو لم يكن هذا بالوحي، لو لم يكن هذا بالوحي كيف عرف أن هذا هو الزواج؟ كيف عرف أن هذه طريقة الزواج؟ لأن هذا الأمر ليس هكذا بالتفكير ينتج للإنسان ويطلع مع الإنسان هذه الأمور، لا، هذا بالوحي يعرف، هذا بالوحي يعرف. فآدم لما زوج ولده الذكر، الذكر من البطن الأول، الأنثى من البطن الثاني، وهكذا الذكر من البطن الثاني، الأنثى من البطن الأول، عرفنا أن هذه شريعة، والشريعة على من تنزل؟ قلنا على الرسول. يعني آدم عليه السلام ماذا كان؟ نبيا رسولا، نبيا رسولا. والله ماذا قال في القرآن؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا، قال الحافظ السيوطي اصطفاه بالنبوة والرسالة، اصطفاه بالنبوة والرسالة. هون سؤال، إذا واحد قالكم أنتم عم بتقولوا الاصطفاء هنا بالنبوة والرسالة، وقد ورد الاصطفاء في قصة مريم عليها السلام، السيدة مريم التقية النقية الولية الصالحة التي عظم القرآن شأنها، ها، وفي القرآن سورة كاملة باسمها. طيب شو الفرق بين هذا الاصطفاء وهذا الاصطفاء؟ أمر مهم كثير انتبهوا له. ما هو؟ في اصطفاء مريم مقيد بشو؟ بعلى نساء العالمين. مريم كانت ولية، مريم كانت ولية، ما كانت رسول. مريم ما كانت نبية، كانت ولية تقية نقية صالحة لها كرامات، ها القرآن مدحها وأثنى عليها. فاصطفاء مريم مقيد على نساء العالمين، أما اصطفاء آدم مقرون بنفس جنس اصطفاء نوح. ونوح بماذا اصطفي؟ قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. الله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فاصطفاء نوح بماذا يكون؟ بالرسالة. فلما قرن اصطفاء آدم باصطفاء نوح ماذا يكون؟ بالرسالة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. مريم أنثى عليها السلام رضي الله عنها، فاصطفاؤها مقيد على نساء العالمين بالولاية، هي أفضل النساء. مريم بنت عمران هي أفضل النساء، كما ورد في الحديث الرسول يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وفاطمة وآسيا وخديجة. ثم هذا ليس معناه أنه لا يوجد وليات إلا هؤلاء الأربعة، لا، الله يقول في القرآن الصالحين والصالحات، ها الصالحين والصالحات، يوجد وليات كثيرة لكن أفضل الوليات في النساء هؤلاء الأربعة، مريم فاطمة خديجة وآسيا. فإذا هذا اصطفاء مريم عليها السلام هو على النساء بالولاية، وأما اصطفاء آدم فبالنبوة والرسالة لأنه مقرون بنفس جنس اصطفاء من؟ نوح. والله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فإذا آدم هو أول نبي وأول رسول وأول البشر وأبو البشر، قبله لم يكن بشر. بعض دكاترة الفضائيات اليوم يأتون بنظريات بأمور جديدة يستحدثونها ليلفتوا أنظار الناس إليهم، يعني يمكن بعضهم يمشي على ما يقال قاعدة عند الناس على زعمهم خالف تعرف، يحب الشهرة. فماذا قال بعضهم في الفضائيات؟ قال آدم ليس هو أول البشر، قال آدم ليس هو أول البشر، وقبل آدم كان أوادم كثير على زعمه. بماذا يرد عليه؟ بالقرآن، بالقرآن بهذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من مين؟ من نفس واحدة. من هذه النفس؟ آدم. وخلق منها زوجها وبث منهما، من مين ومين؟ آدم وحواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا القرآن الكريم يثبت أن من آدم وحواء طلع البشر، يثبت أن حواء خلقت من آدم، ومن آدم وحواء طلع البشر، وقبلهما لم يكن بشر، قبل آدم لم يكن بشر، فهو أول الأنبياء وأول الرسل وأول البشر وأبو البشر، ومنه ومن حواء طلع البشر بدليل هذه الآية. فبث منهما، من آدم وحواء عليهما السلام. كان ذلك في عاشوراء. قال بعض العلماء ممن ألف في السير والتواريخ إن حواء رضي الله عنها نزلت في جدة، ونزل آدم في الهند، واجتمعا بعد ذلك وصار لهما ذرية، ومات آدم عليه السلام، فنبئ ولده شيث، ابنه شيث صار نبيا بعده، وبعد شيث نزل الوحي على إدريس، وإدريس كان نبيا رسولا كما في نص القرآن الكريم. شيث من أبناء آدم لصلبه، وأما إدريس فمن أحفاده، فإدريس من أحفاد آدم عليهم السلام. فالحاصل آدم تاب وقبلت توبته، تاب الله عليه وأنزل إلى الأرض، وهذا لحكمة عظيمة. سؤال، في الجنة آدم عليه السلام لم يكن له ذرية، أين صارت الذرية؟ في الأرض. فكيف انتشر البشر؟ من وجود آدم وحواء في الأرض انتشر الناس، انتشر البشر. إذن هذه حكمة عظيمة، لحكمة عظيمة أنزل أهبط إلى الأرض عليه السلام هو وحواء. فآدم نبي رسول وحواء ولية، حواء صالحة تقية ولية. ثم في العاشر من المحرم أيضا، في يوم العاشر من شهر محرم، الله تعالى نجى نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة وأهلك الكافرين، بعدما دعا قومه 50 سنة وهو يصبر عليهم، يتحمل منهم الأذى، يحسن إليهم فيسيئون إليه، بل كانوا أحيانا من شدة الضرب الذي يضربونه لنوح يغمى عليه، يغمى عليه، يحمل فيوضع أمام داره، فإذا أفاق عاود الخروج إلى الدعوة. كان يحسن إليهم ويصبر عليهم ويتحمل وهم يسيئون إليه بالشتم، بالسباب، بالإهانة، بل وبالضرب أحيانا، بل وبالضرب إلى أن يغمى عليه. وأحيانا كما ذكر بعض علماء التأريخ كان يضرب بالحجر أو بالعصا حتى تبلغ الضرب إلى العظام، حتى تبلغ الضرب إلى العظام. فلما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن بك من قومك إلا من قد آمن، دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم وعلمه الله أن يصنع السفينة، أن يصنع الفلك. بدأ بصناعة السفينة، يمر هؤلاء الكفار يهزؤون به، يسخرون منه، فنوح ماذا يقول لهم؟ إن كنتم تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتهى من صنع السفينة، ويقال إنه بنى تلك السفينة من شجرة كانت نبتت في يوم مولده، كانت نبتت هذه الشجرة في يوم مولد نوح عليه السلام. انتهى من صنع السفينة، أمره الله أن يركب فيها هو والذين آمنوا معه وما آمن معه إلا قليل. أدي قلنا كان صابر عليهم عم بيدعيهم للإسلام 950 سنة، كم واحد اللي آمنوا معه؟ على القول الأكثر، على القول الأكثر 80 شخص، هذا على القول الأكثر، بعضهم قال أقل من ذلك. طلع في السفينة، ماذا حصل؟ كان له أولاد، حام وسام ويافث وكنعان. كنعان لم يؤمن، كنعان بقي على الكفر والعياذ بالله، أما حام وسام ويافث كانوا على الإسلام، وزوجاتهم كن مسلمات. طلعوا مع سيدنا نوح في السفينة، ركبوا معه. نوح خاطب ولده كنعان، قال يا بني اركم معنا، اركم أصلها اركب، شو يعني؟ أسلم، آمن، واركب معنا في السفينة، مش يعني أنت وكافر تطلع معنا بالسفينة، لا، لأنه نوح ما كان يطلع الكفار بالسفينة. طيب شو معنيت اركب معنا؟ آمن، أسلم، ثم اركب معنا في السفينة، هذا معناه. ماذا قال كنعان؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شو رد عليه سيدنا نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كنعان هلك غرقا مع الكافرين. ما الذي حصل؟ أمر الله تعالى الأرض فتشققت وصار يخرج منها الماء كالجبال، كالأنهار يطلع منها الماء كالجبال. ثم بعدما عم هذا الماء وجه الأرض أمرت السماء فتشققت وصار ينزل الماء بلا مكيال. عادة السماء ينزل منها الماء بمكيال من الملائكة، يعني بتصرف الملائكة يوزعون الماء على السحاب ثم يسوقونه إلى البلاد على حسب ما يؤمرون، بمكيال معلوم بوزع الماء. إلا في تلك المرة فتحت السماء تشققت وصار ينزل الماء القطرة كالجبل، القطرة الواحدة كالجبل، صار ينزل كالجبال والأنهار، حتى وصل الماء فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، عم هذا الماء وجه الأرض، وكانت الحكمة أن ينبع الماء، أن يخرج الماء أولا من الأرض قبل أن ينزل ماء السماء. لماذا؟ كي لا تخرب الأرض، كي لا تتحطم وتتكسر الأرض والجبال. بماذا؟ بالماء الذي ينزل من مسافة بعيدة، القطرة كالجبل، وبيننا وبين السماء الأولى 500 عام، بين هذه الأرض والسماء الأولى 500 عام، من هذه المسافات الشاسعة الواسعة البعيدة تنزل المياه القطرة كالجبل. لو نزل فورا مباشرة على الأرض على الجبال، ماذا كان حصل؟ حطمها، كسرها، خربها. فكانت الحكمة أن ينبع الماء من الأرض أولا، فالتقى ماء السماء على ماء الأرض. قال الله تعالى: فالتقى الماء على أمر قد قدر. حكمة عظيمة. ثم أهلك الله الكافرين، صارت المرأة تهرب بولدها إلى الجبل، يدركها الماء فيبلعها، يأكلها. الله دمرهم، أهلكهم، استجاب دعوة نوح، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولا واحد، أبادهم، دمرهم الله. ماذا حصل؟ وهم في السفينة عملت بهم مناسك الحج، فطافت بهم موضع الكعبة 7 أشواط، وذهبت إلى مكان السعي بين الصفا والمروة، وذهبت إلى عرفات ومزدلفة ومنى. بقيوا 6 أشهر في السفينة. لما أهلك الله الكافرين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين وانتهى الأمر، ماذا حصل؟ اسمعوا الآية: وغيض الماء، يعني نقص عما كان عليه. ألسنا قلنا إنه وصل فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا؟ طيب ماذا حصل؟ أمرت السماء أن تقلع والأرض أن تبتلع ماءها. الله يقول: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء. شو يعني غيض الماء؟ نقص، نقص الماء عما كان عليه. لما نقص الماء طلعت السفينة مستقرة على رأس جبل الجودي. سفينة على رأس الجبل، ما الذي أوصلها إلى رأس الجبل؟ لأن الماء كان أعلى من الجبال، لأن الماء كان أعلى من الجبال. استقرت، قال الله تعالى: واستوت على الجودي. استقرت سفينة نوح على رأس جبل الجودي، وهو جبل في العراق. الله تعالى نجى المؤمنين في عاشوراء وأهلك الكافرين. نزل نوح عليه السلام ومن معه من السفينة، والذين كانوا معه في السفينة لم يعقبوا ذرية إلا من أولاد نوح 3. لذلك ماذا ورد في حديث الشفاعة الطويل؟ آدم ماذا يقول للناس يوم القيامة؟ اذهبوا إلى نوح، إلى أبيكم بعد أبيكم. لأن البشر الموجود اليوم هذا من ذرية أولاد نوح 3، لأن الناس الذين كانوا معه في السفينة ما أعقبوا ذرية، ما جاءهم أولاد إلا أولاد نوح 3. فهذا البشر المنتشر اليوم من ذرية أولاد نوح عليه السلام. وهكذا في عاشوراء نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين، وفي عاشوراء في العاشر من شهر محرم نجى الله تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النمرود ومن ناره العظيمة. إبراهيم كان في العراق في وطنه في بلده بين قومه وأهله، وكان مسلما مؤمنا ككل الأنبياء والرسل، وكان يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده. كان إبراهيم يدعو الناس إلى الإسلام. النمرود كان يدعي الألوهية وكان يقول للناس: أنا ربكم، لعنه الله هذا النمرود. إبراهيم عليه السلام ناظره فكسره بالحجة والدليل، ذكرنا في المقدمة إذا مذكرين. إبراهيم ناظر النمرود فكسره، فإبراهيم أمر النمرود أن يعبد الله. ماذا قال النمرود؟ قال: وما الله؟ قال إبراهيم: الله الذي يحيي ويميت. النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت. النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت. كيف؟ كان عنده في سجنه من حكم عليهم بالسجن، أحضر واحدا فأطلق سراحه قال أحييت هذا، وأحضر الثاني فقتله قال أمت هذا. يعني سخافة عقل عجيبة. ماذا فعل إبراهيم؟ انتقل في المناظرة من أسلوب إلى آخر، صار يناظره بأسلوب التبكيت. بكته إبراهيم وأقام عليه الحجة. ماذا قال له لما تكلم النمرود السخيف بهذا الكلام؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إنه على زعمك هذا تهكم وتهديد، فأتي بها من المشرق. فبهت الذي كفر. هل يقدر على ذلك؟ هل يستطيع؟ لا، لا هو ولا كل ملوك الأرض ولا كل جيوش الأرض يستطيع أن يأتوا بالشمس من المغرب. قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. وماذا كان قد فعل إبراهيم؟ حطم أصنامهم، حطم أوثانهم. وهذا فيه رد على من؟ على الجهال الذين يقولون إبراهيم كان يعبد الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والشمس والقمر وكان يبيع الأصنام على زعمهم، وهذا لا يليق بإبراهيم. وهنا السؤال، لو كان يعبدها كيف يحطمها؟ لو كان يحترمها يعظمها كيف يسفهها؟ حطمها وكسرها بالفرس، معناه لا يحبها. هؤلاء امتلأت قلوبهم غيظا من إبراهيم، وكانوا قد خرجوا إلى يوم عيد لهم، وبقي إبراهيم في المدينة. أخذ الفأس وذهب فكسر الأصنام وحطمها، ثم علق الفأس في رأس الصنم الكبير. هذا فيه إهانة للصنم الكبير، هذه الأصنام التي يعبدونها. ماذا فعلوا لما رجعوا وعرفوا أن إبراهيم فعل ذلك وسفه ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وأقام عليهم الحجة؟ ماذا فعل النمرود؟ أمر الناس أن يحتطبوا لإبراهيم وأن يجمعوا له الحطب، فجمعوا حطبا كثيرة وأضرموا نارا عظيمة في ذلك الحطب، إلى أن قال العلماء صار من قوة هذه النار الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض. الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض، فمن قوتها وتسعرها ولهيبها ما استطاعوا أن يأخذوا بيده لإلقائه فيها، صنعوا له المنجنيق. والذي دلهم كيف يصنع المنجنيق، وقبل ذلك كانوا لا يعرفونه، لا يعرفون المنجنيق، الذي دلهم خسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض. ماذا فعلوا؟ أحضروا إبراهيم وثقوه بحبل، ربطوه يعني، ثم وضعوه في المنجنيق وقذفوه إلى تلك النار العظيمة. في هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام، قال له يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقي إبراهيم في نار النمرود، نار عظيمة، لما ألقي فيها ما أحرقته ولا ثيابه ولا شعره ولا لحمه، ما أحرقته إلا الوثاق الحبل الذي ربطه به الكفار. هذا الوثاق احترق. شو يعني انفك سيدنا إبراهيم من الحبل؟ تلك النار العظيمة ما أثرت في إبراهيم، لا في ثياب إبراهيم ولا في بدن إبراهيم ولا في شعر إبراهيم. ماذا حصل؟ خرج إبراهيم عليه السلام من نار النمرود، تلك النار العظيمة، لم يصب بأذى، لم يصب بأذى. لما رأوه فزعوا، خافوا، النمرود فزع خاف. ماذا قال؟ أخرجوه من أرضي. النمرود قال أخرجوه من أرضي، فزع الناس لما رأوا ذلك. منهم من تشهد، منهم من دخل في الإسلام. هذه معجزة عظيمة، معجزة كبيرة لنبي الله إبراهيم. الله أليس أخبر عنها في القرآن؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شو معنى هذه الآية؟ انتبهوا يا إخواننا، ليس معناها أن في ذلك اليوم الله تكلم ونطق وقال هذه الكلمات والحروف، لا، كلام الله أزلي أبدي. إذن ما معناها؟ هذه الآية تخبرنا أن الله حكم في الأزل، انتبهوا، أن الله حكم في الأزل بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم الله. هذه معنات الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ليس في ذلك اليوم الله قال ذلك. الله منزه عن التلفظ، الله كلامه ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، وإنما هذه الآية معناها أن الله يخبرنا أنه حكم في الأزل بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم الله. هذا معنى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا معنى الآية. طلع إبراهيم من العراق وتوجه إلى الشام، ذهب إلى بيت المقدس، إلى فلسطين. ولما نقول الشام، الشام يعني تبدأ من عريش مصر إلى ما بعد رقة سورية، يعني لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، هذا كله يقال له شام. حتى إلى بلاد الروم في الماضي كانت بلاد الشام، تصل إلى بلاد أنطاكيا، هذه في الماضي كانت في يد الروم، كانت إلى تلك النواحي تمتد بلاد الشام. وبيت المقدس هي أم بر الشام، بيت المقدس هي أم بر الشام. فلسطين هي هذا البلد الكبير فرج الله عن أهله، لكن بيت المقدس هي أم بر الشام. إبراهيم توجه إلى بيت المقدس، لماذا؟ لنشر الدعوة إلى الله، صار يدعو الناس إلى الإسلام، إلى توحيد الله وعبادة الله. والناس في زمن إبراهيم كانوا هكذا يقولون لا إله إلا الله، إبراهيم رسول الله، ما قلنا تشهدوا ودخلوا في الإسلام، التشهد هكذا كان، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، لأنه في زمن إبراهيم، وهكذا في زمن كل رسول، يعني بزمن سيدنا آدم عليه السلام هكذا الناس يتشهدون، لا إله إلا الله آدم رسول الله، وهكذا. الحاصل إبراهيم عليه السلام أيده الله بمعجزات عظيمة وبمعجزات كثيرة، وقصته طويلة، لكن نحن الآن لخصنا كما ذكرنا في المقدمة أننا سنذكر بعض الحوادث مختصرة. كانت نجاة إبراهيم وسلام إبراهيم من نار النمرود في العاشر من المحرم، وأما النمرود فقد جعله الله عبرة لمن يعتبر. النمرود الذي حكم وطغى وبغى وظلم وفجر وكفر وقال للناس أنا ربكم، أهانه الله بماذا؟ ببعوضة، برغشة، حشرة صغيرة دخلت في أنفه، صار يقول لخدامه وللعبيد اضربوني على رأسي، صاروا يضربونه بالأكف، صاروا يضربونه بالأكف وبالنعال، بالأحذية، يضرب بالأكف وبالنعال لا يهدأ ما به من الداخل. هكذا بقي مدة إلى أن مات هذا النمرود، أذله الله ببعوضة. هذا النمرود جعله الله عبرة لمن يعتبر. أين الجبابرة؟ ما يعتبرون؟ أين الجبابرة؟ ما يتعظون؟ ببعوضة أذله الله، أهانه، أخسأه، أحقره، وجعله عبرة لمن يعتبر ببعوضة. وين القلاع والحصون والجيوش والعساكر والدساكر والجبال والأموال والكنوز والخزائن؟ شو عملت له؟ برغشة، بعوضة، أذله الله. إذن فلنعتبر، فلنتعظ، كما قلنا ما هي نتيجة هذه الحوادث؟ أن نمضي قدما في طاعة الله، أن لا نتأثر، أن لا نتراجع إلى الوراء، أن لا يؤثر بعضنا ببعض من حيث الكسل والتقصير والإهمال، بل أن نمضي قدما في طاعة الله عز وجل. هذه العبر، هذه المواعظ. وفي العاشر من المحرم نصر الله موسى عليه السلام ففلق له البحر وأهلك فرعون ومن معه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون كلكم تسمعون، كلكم يسمع ويعرف من هو فرعون الذي قال للناس: لا رب لكم سواي. هكذا قال لهم، قال لهم: أنا ربكم الأعلى، الذي خرج يريد قتل موسى عليه الصلاة والسلام. لحقه بجيش جرار، مش بكل شعبه فرعون لحق سيدنا موسى، بس طلع بالمقاتلين 1,600,000 مقاتل مع فرعون، أما كل اللي مع سيدنا موسى 600,000 شخص. ذهب موسى، أمره الله أن يذهب ناحية البحر من جهة مصر إلى بحر قلزم. فلما وصل إلى شاطئ البحر، اليوم بيسموه البحر الأحمر، اليوم بيسموه البحر الأحمر، فلما وصل إلى شاطئ البحر أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، وهذه العصا التي حصلت فيها معجزات كثيرة لموسى. ضرب البحر فانشقت الطرقات في البحر، 12 طريق، ارتفعت المياه كالجبال. دخل موسى ومن معه في هذه الطرق ونجاهم الله، فطلعوا من ناحية الأردن، طلعوا من جهة بر الشام من ناحية الأردن. جاء فرعون ومن معه، أراد أن يدخل، فرس فرعون فزع خاف، فجاء جبريل وميكائيل. جبريل على فرس طبعا متشكلا يعني، دخل في أرض البحر أمام فرس فرعون. فرس فرعون لما رأى فرس جبريل لحقها، وميكائيل خلف جيش فرعون يقول لهم: ادخلوا ادخلوا. لوين؟ إلى أرض البحر. فلما دخل فرعون وجيشه صاروا في أرض البحر، التأم الماء عليهم. اتصوروا أنتم يا أخواننا، مياه واقفة بقدرة الله كالجبال، مياه واقفة كالجبال بقدرة الله، وأرض البحر يبس بحسب الظاهر. دخلوا في هذه الطرقات، لما صاروا في أرض البحر التأم البحر عليهم، فنزلت المياه عليهم كالجبال، فأهلكهم الله ودمرهم ونجى موسى ومن معه. وكان ذلك في العاشر من المحرم. في عاشوراء أيضا حصل أن الله تعالى رد يوسف عليه السلام ليعقوب عليه السلام، يوسف ابن يعقوب. أليس ما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم في قصته، ماذا حصل به وماذا كاد له إخوته، وكيف فرق عن أبيه، وأنه ذهب به إلى مصر؟ ما الذي حصل في يوم عاشوراء؟ الله تعالى جمع بينهما، بين يعقوب ويوسف عليهما السلام. وفي العاشر من المحرم الله تعالى شفى يعقوب، رد عليه بصره. أليس يعقوب كان من شدة حزنه على يوسف قد عمي وذهب بصره؟ في العاشر من المحرم لما جيء بقميص يوسف عليه السلام قال: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فلما أن جاء البشير ألقاه عليه فارتد بصيرا. قرآن أخبرنا بقميص يوسف رجع بصر يعقوب. يوسف نبي ويعقوب نبي، مش لأنه قماش لحاله، لو هلا جبنا كل قماش الأرض وحطيناه على الأعمى هل يبصر؟ لا. طيب لماذا بقميص يوسف رجع بصر يعقوب؟ لأن هذا القميص له بركة، كان قد باشر جسد يوسف، فيه مزية، وهذا دليل على التبرك، هذا دليل من القرآن على التبرك. ومن الذي فعله؟ أنبياء. ومن الذي فعل هذا التبرك؟ أنبياء. يوسف أرسل قميصه إلى يعقوب فارتد بصيرا، لما جاء البشير ألقى قميص يوسف على يعقوب عليه السلام رجع إليه بصره. وكان ذلك أيضا في العاشر من محرم. وفي العاشر من محرم الله تعالى شفى أيوب عليه السلام، وأيوب النبي الكريم الذي ابتلي 18 عاما كما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان في الصحيح. 18 عاما كان بلاء أيوب، لكن ما هو نوع البلاء لم يرد في الحديث. بعض الكتب يذكر أمور وأشياء، نحن هنا ننبه أن الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء، لا الجرب ولا البرص ولا الخرف ولا الجنون ولا الخرس ولا الجبن ولا خروج الدود من الجسد، كل الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء. طيب شو الاحتمال أنه يكون؟ من باب الاحتمال ذكر بعض العلماء قالوا كانت تعتريه الحمى، يعني الحرارة، وهذا منه مرض منفر، هذا ليس مرضا منفرا. الرسول عليه السلام في مرض وفاته كان يوعك وعكا شديدا، حتى قال بعض الصحابة إنهم كانوا الواحد منهم إذا وضع يده فوق اللحاف وجد حرارة شديدة، هذا منه مرض منفر. فقال بعض العلماء من باب الاحتمال أن الحمى كانت تعتريه، يصاب بالحمى بالحرارة الشديدة، هذا منه مرض منفر. أما خروج الدود من الجسد مرض منفر لا يجوز على الأنبياء. أليس الله يقول عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف الأنبياء؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف بالأنبياء الذين هم أفضل خلق الله؟ الله يقول في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبيا وكلا فضلنا على العالمين. طيب إذا كان الشهداء هكذا أحياء عند ربهم يرزقون كيف الأنبياء؟ ثم سؤال، أليس ورد في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ إذا كان التراب لا يأكلهم فهل يأكلهم الدود؟ إذا كان التراب لا يأكل أجسادهم فهل يأكلهم الدود؟ أليس الرسول عليه السلام قال فيما رواه الحافظ البيهقي الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ طيب إذا كان هذا بعد موتهم فهل في حياتهم يأكلهم الدود؟ إذا كانوا بعد موتهم أحياء، إذا كانوا بعد موتهم لا يأكلهم الدود فهل يأكلهم في حياتهم؟ إذن هذه سخافة. قول بعض السفهاء أيوب خرج منه الدود، هذا كلام فاسد، كلام باطل. الأنبياء لا يخرج منهم الدود، إن كانوا بعد موتهم لا يخرج منهم الدود فهل يخرج منهم في حياتهم العادية؟ هذا لا يليق بهم. فأيوب لم يخرج منه الدود، ما الذي حصل؟ ابتلي 18 عاما وأذهب الله أمواله، كان له ضياع بساتين وغلتها يصرفها في سبيل الله لابن السبيل وللأيتام والفقراء وعلى نشر الدعوة والإسلام، له أموال كثيرة جدا كان ينفقها في سبيل الله، لم يبقى في بيته لقمة تؤكل، ذهبت أمواله، ماتت المواشي، احترق الزرع، مات له في يوم واحد 14 ولدا، في يوم واحد 14 ولدا مات له، جفاه القريب والبعيد، تركوه، لم يبقى معه إلا رحمة. من هي رحمة؟ زوجة أيوب، وهي من ذرية نبي الله يوسف، يعني سيدنا يوسف بيكون جدها لرحمة، هي من ذرية نبي الله يوسف. ماذا حصل؟ رحمة بقيت معه بعد هذه المدة الطويلة وهو صابر ثابت، لم يتضجر ولم يتأفأف ولم يدعو بشفاء نفسه، لم يدعو بشفاء نفسه. سمع شخصا يقول لآخر، وانتبهوا هذا كلام كفر، واحد يقول للآخر لصديقه ما قولك في أيوب؟ لولا أنه أذنب ذنبا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة، فانكسر قلبه، فدعا الله أن يشفيه فشفاه، خرج مستعينا برحمة، وضعته ورجعت، أوحى الله له أن اضرب الأرض برجلك، فركل الأرض برجله كما في القرآن في سورة صاد، فأنبع الله له عينين ماء من الأرض، فأوحى الله له أن اشرب من واحدة واغتسل من الثانية. لما شرب تعافى باطنه، ولما اغتسل تعافى ظاهره، وأنزل الله له ثوبين أبيضين من السماء فالتحفهما، وجاءت رحمة أرادت أن ترده إلى البيت ما عرفته، قالت له: هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فإنه كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال: أنا أيوب. ورجع معها. بعدما رجع أرسل الله له غمامتين، أمطرت واحدة الذهب، صبت له على بيادر القمح الذهب، وصبت الثانية على بيادر الشعير الفضة، فصار أغنى من الأول. ورد عليه أولاده الذين ماتوا، أحياهم الله والله لا يعجزه شيء، ورزقه ضعف ما كان قد مات له. مات له 14 ولدا، رزقه أكثر مما مات له. بعض العلماء بيقول 26 مولود، بعضهم يقول 27، هذا من الذكور. ومع هؤلاء الذين جاءوه من جديد من السيدة رحمة، أحيا له أولاده الذين كانوا قد ماتوا، والله لا يعجزه شيء. وكان ذلك في العاشر من المحرم، أي في يوم عاشوراء. حوادث كثيرة حصلت في هذا الشهر وفي هذه الأيام، فلنأخذ العبر ولنتعظ ولنصبر على طاعة الله. مهما تغيرت الأحوال، مهما كثرت المتاعب، مهما عظمت المخاطر، مهما كثرت المعطيات والمغريات، مهما طلعت الإشاعات والأكاذيب والافتراءات، هذا طريق الأنبياء والأولياء. وفي العاشر من المحرم قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في العاشر من المحرم ذهب الحسين من مكة إلى كربلاء، وفي كربلاء قتل، وقتل معه عدد من أصحابه وذريته ومن أولاد إخوته ومن أقاربه. مما حصل في يوم عاشوراء أن الحسين رضي الله عنه لما قتل في ذلك اليوم احمرت السماء في النهار. ويذكر بعض العلماء منهم الحافظ ابن الجوزي يقول: ظهرت النجوم في النهار واحمرت السماء، وأمطروا مطرا بقي أثره على ثياب الناس كالدماء، وكانوا إذا قلبوا حجرا في ذلك اليوم في بيت المقدس وجدوا دما تحته. ومما حصل أيضا في ذلك اليوم أن السيدة زينب رضي الله عنها، مين زينب؟ أخت الحسين، يعني بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم جميعا. أخت الحسين لما خرجت من خبائها من خيمتها ورأت الحسين بهذا المنظر على الرمال ودمه يسيل، ماذا قالت؟ استغاثت برسول الله، استغاثت بجدها، قالت: يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة، يا محمداه. ومما حصل في ذلك اليوم أو في تلك الحادثة أن الذين اشتركوا في مقتل الحسين عجل الله عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا كان ولي عادي هكذا، فكيف بالحسين الذي هو من أعظم الأولياء، الذي هو من أكبر الأولياء؟ الحسين من حب الرسول، من حب النبي له، كان إذا أقبل الحسين والنبي على المنبر نزل النبي من المنبر إلى الحسين فضمه إليه وقبله وحمله ورجع به إلى المنبر. وروى ابن الجوزي أن ملك القطر، يعني ملك المطر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لزوجته أم سلمة: احفظي علينا الباب، يعني ما يفوت علينا حدا. كان الحسين رضي الله عنه صغيرا، جاء الحسين أمسكته أم سلمة، بكى، تركته، أراد أن يدخل على النبي فأمسكته، بكى، ثم تركته فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي وأجلسه عنده. رآه ملك القطر، ملك المطر، قال له: تحبه؟ قال: نعم. قال: ولكن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك التربة التي يقتل عندها. فمد الملك يده وهو في المدينة عند الرسول إلى كربلاء، فأحضر حفنة من تراب أحمر، أخذه وأعطاه للنبي، قال: عند هذه التربة. أخذه وأعطاه لأم سلمة، فصرته في خرقة وخبأته عندها. ولما وصل الحسين رضي الله عنه إلى كربلاء شم الأرض، فقال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فقال الحسين: كرب وبلاء. وكان من عظيم حب النبي له أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. هذا الحسين لم يكن وليا عاديا، لم يكن من الأولياء العوام العاديين، كان من كبار الأولياء. والله يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن حب النبي له أن قال: أنا من حسين وحسين مني. ما معناه؟ محبتي كاملة للحسين ومحبته كاملة لي. وقال الرسول فيه وفي أخيه الحسن رضي الله عنهما: سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. الذين اشتركوا في مقتل الحسين بعض الناس الظلام انتقم الله منهم، منهم من مات عطشا ظمأ، ومنهم من احترق. قال: أنا اشتركت في مقتل الحسين فما أصابني شيء، فطلع شيء من النار من السراج فعلق في ثوبه احترق فمات. ومنهم من اسود وجهه، جعله الله عبرة لمن يعتبر. الله قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما نقل رأس الحسين رضي الله عنه من كربلاء إلى بلاد الشام، في الطريق رآه أحد الرهبان، فلما نظر إلى رأس الحسين رأى عمود نور ينزل من السماء إلى رأس الحسين، فتشهد ودخل في الإسلام. هذا من كرامات الحسين بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا باختصار عن بعض المحطات في عاشوراء، وما الذي ينبغي أن نصل إليه من نتيجة وثبات وصبر وإقدام وخدمة للدين والدعوة، وعدم التأثر بالأراجيف والأباطيل والإشاعات. كل هذا تكلمنا عنه. إذن ليست المسألة أننا سمعنا حكاية مؤثرة وانتهى الأمر، المسألة أن نأخذ العبر، أن نتعظ، أن نتأثر لنعمل، أن نتأثر لنثبت، أن نتأثر لنبقى على هذا النهج، على طريق الأنبياء والأولياء. نفعنا الله بهم وختم لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إلهنا مولانا اجعلنا خداما لدينك وحراسا لعقيدة حبيبك محمد. اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة، اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة، اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد وأمدنا بمدده يا رب العالمين. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا هم الدارين، وارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم آمنين غانمين. اللهم اجعلنا من الفقهاء، واجعلنا من الصلحاء. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا عملا صالحا طيبا متقبلا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بجاه نبيك محمد استجب لنا وبسر الفاتحة.
1: تفضل يا جار اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: أتويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زويلاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسو لي فربو زال بيم أم تايسو قويت نجاتو لي حج حركة السنة دين إكوت لي زالة قدروا دين إكوت ملمد ندن ندزو دين إكوت لي زالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع يزوم. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آية بي واتي دين يكوت لزالة درجة زوءتي وقعنا يزوم من بيتي بي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي دين إكوت سالا وزليلان أحد انت أبدا أحد يخنو من أزوك السوم من بايا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بايا إدي بدرجات أزوك السوم قويت كدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناريو إكوت لأيبه إكوت يدبلي ليو يتوكسو إيمريو. قال الله تعالى وقل رب زدني علما حريزو يو قرآن آياتات بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانات بيندا رسولم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يي حديثاش سيو ما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بيزي كيكالو حديثو كيكال نيوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتلم دحل مئوى دين يتلم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بيه أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان ذا شساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معنى زوم أبا ذر يو بقل ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال الزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوت وتلمدي وما جال بايو. فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين بيسا يا شحلو منين باستنجاء يا شحلو ملمدو هي فرد زيت الدين إكوت لحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي وإما جزانتو إي حديث بي بيان خانة لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتو ملمد واجب زيتانت لك إكالو ما بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرد زيت الدين إكوتو ملمد كت مسلم بيم واجب انت بايو احري دين اكوت بي اوشو بزي مريناو اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك با اكوت انت دين اكوت بي يفرد زي تدين اكوت ملمد بي قويت اوشو بزي مرينا اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك بحنا حقوا باطلو برنواج الماو نقار دي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال أمرتاج نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك السوم مؤمن لدين إكوت حياة سون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوكنا زاق نيو بيم الله عملو يوافكنا زتين بخن ديم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ata roh kana goito rahmat khabe atat gebta na chingi wadillat be najatu chana fitna wa afat be amin.

كربلاء مدينة التاريخ والرثاء، مدينة الوعظ والدموع والتربة الحمراء. اليوم سنحدثكم عن كربلاء.

0: كربلاء وفي التاريخ.
1: وسكم دمع الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممن.
0: الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، والصلاة والسلام على جد الحسنين أبي الزهراء قرة العين، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار.

كربلاء مدينة التاريخ والرثاء، مدينة الوعظ والدموع والتربة الحمراء، فهي مثوى الحسين ومن كان معه رحمهم الله. لهذا صار لها موقع مميز في تاريخ العالم وجغرافيته، فقد احتضنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حيث سالت دماؤه على تربتها دفاعاً عن الحق والنهج السوي.

تعتبر كربلاء سادسة كبريات مدن العراق الشهيرة، وهي تمتاز بالبساتين التي تحيط بها والمزروعة بأشجار النخيل.

كانت كربلاء موطناً للعرب قبل الفتح الإسلامي، فدولة المناذرة اللخميين في الحيرة ونواحيها كانت معاصرة للدولة الساسانية الفارسية وداخلة في حمايتها ورعايتها، وكانت تسمى قديماً كور بابل، ثم اختصرت إلى كربلاء تسهيلاً للفظها. وكور بابل يقال عنها صحراء البحر في سهل فسيح من الأرض يقطعه نهر الفرات، وفيها غدران كثيرة حتى لا يظن الناظر إليها كأنها صحراء طافية فوق بحر.

وتسمية صحراء البحر فيها شبه كبير بتسمية كور بابل، فالكور معناه في العربية هو تلك الآلة التي تنفخ الهواء فوق جمر الحداد لإحماء الحديد، وبابل هي الصحراء الحارة، فصار اللفظ كور بابل يعني لهيب الصحراء. وكربلاء تقع على بعد عدة كيلومترات من الفرات شمال غرب الكوفة. ونرى أن الإمام الحسين رضي الله عنه قد تعوذ من الكرب والبلاء لما ذكر له اسمها، فالكرب هو الشدة المصحوبة بالألم، والبلاء هو النهاية وبلية الموت. وربما يكون المعنى كر أي الهجوم، وهو ضد الفر أي التراجع، والمعنى في كر وبلاء أي إقدام وشجاعة، ثم بلاء أي الموت.

توجهت جيوش المسلمين إلى فتح الحيرة، أعظم مدن جنوب العراق. ثم فتحت الحيرة وصالح أمراؤها على دفع الجزية لخالد بن الوليد، ومن الحيرة انطلقت جيوش الفتح إلى كربلاء على رأس كتيبة بقيادة عاصم بن عمرو التميمي، ففتحها وكتب الله لهم النصر، وصارت كربلاء تمثل الحد الشمالي للمسلمين في العراق. ثم تقدم جيش الفتح لفتح الأنبار وعين التمر، وهي مناطق مهمة على الفرات، وفتحت الأنبار بعد معركة ذات العيون، واستسلم شيرازاد وخرج مع حامية صغيرة من جيشه إلى المدائن دون مال أو سلاح. ولما دخل خالد بن الوليد منطقة الأنبار وقع في الأسر 40 غلاما، كان أحد هؤلاء الغلمان من الكفار يسمى نصيرا، وغلام لآخر اسمه سيرين، وقد أسلم كل منهما وكبرا في حاضنة الإسلام، فتزوج نصير وأنجب موسى بن نصير فاتح الأندلس. أما سيرين فقد تزوج وأنجب غلاما صار بعد أن كبر أحد كبار التابعين، العالم والفقيه ومفسر الأحلام محمد بن سيرين رضي الله عنهم. وهكذا مرت جيوش الفتح بأرض كربلاء.

الموقع الجغرافي تعتبر كربلاء من مدن العراق القديم التي يرجع تاريخها إلى العهود البابلية المغلة في القدم. وتقع مدينة كربلاء في الوسط الجنوبي للعراق على الحافة الشرقية للهضبة الصحراوية في غرب نهر الفرات.

النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الأرض قبل أن يفتح العراق فقال عنها: كرب وبلاء قبل أن تطأ أقدام المسلمين أرض العراق. ماذا ورد في معجم البلدان؟ ذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان مدينة كربلاء فقال عنها: كربلاء بالمد، وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما في طرف البرية عند الكوفة. وفي تاج العروس ذكر مرتضى الزبيدي في مادة كربلة: الكربل بالفتح نبات له نور، أي زهر أحمر مشرق، أو أنه الحماض، والكربلة رخاوة في القدمين، وأيضا المشي في الطين، يقال جاء مكربلا كأنه يمشي في الطين، نقله الجوهري.

من أقدم الأشعار التي ذكرت كربلاء قول معن بن أوس المزني من مخضرمي الجاهلية والإسلام، وعمر حتى أدرك عبد الله بن الزبير وصار صاحبا له، قال: إذا هي حلت كربلاء فلعلعا، فجوز العذيب دونها فالنوائحا.

روى الطبراني عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان معنا في البيت فقال: أتحبه؟ يعني الحسين. قلت: أما في الدنيا فنعم. قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء. فتناول جبريل من تربتها فأرانيه.

0: العابدين وزنهم وكربلاء أكثر من مدينة فيها تربة الفاجعة، فما أكثر من فواجع الدنيا، فهي إذا تبسمت كنا منها على حذر، والموت حق، وهو سنة الله في بني آدم، وهو كأس وكل الناس شاربه.
1: صاح محب رسول الله متى لقى متى أراه فالقلب.
0: ليس هو التاريخ الذي يذكرنا، وليس العاشر من المحرم يدمع عيوننا، فالموت حظ بني آدم في الدنيا، ونهاية لحياة مؤقتة إلى حياة أخرى سرمدية. وما على الحسين من بأس، وهو من هو، فجده سيد الكونين والثقلين من عرب ومن عجم، وأمه الزهراء البتول، وأما أبوه فمن أشجع الشجعان حيدر أمير المؤمنين أبو تراب، وأخواله أفضل الأخوال، وعمه أفضل الأعمام، وخالاته أفضل الخالات، وجداته أفضل الجدات، وهو سيد شباب أهل الجنة.

الإمام الحسين هو التقي النقي البر الوفي، سجاياه حميدة وطباعه فريدة، معدن الكلام الفصيح والفهم الصحيح، كان متواضعاً للفقراء والمساكين، معظماً عند الخلفاء والكبراء، ناصراً للحق، يأبى الذل والضيم والظلم، يصل الرحم ويكسو العاري، ويعين أصحاب الحاجات، ويشفق على الأيتام، ويسعف السائلين.

لشمس. قال القرطبي: وتفاصيل قتله تمزق الأكباد وتذيب الأجساد، ومحبة الحسين رضي الله عنه وأهل البيت تغلغلت في قلوب الناس، لهذا تحولت كربلاء إلى مزار دائم طوال العام. فالعار كل عاري على قاتليه، أما أنت يا سيدي يا حسين فقد بوأك الله من الجنة نزلا عاليا، أبيت الذل والضيم والاستسلام فعشت حميدا ومت سعيدا مرزوقا الشهادة. اللهم ارحم الحسين الشهيد ابن الشهيد، وشفعه فينا في الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قيل في مدح سيدنا الحسين عليه السلام: مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود. وقيل: أبكي قتيلا بكربلاء مضرج الجسم بالدماء، أبكي قتيلا بكى عليه حزنا بنو الأرض والسماء، أبكي قتيل الطغاة ظلما بغير جرم سوى الوفاء، هتك أهلوه فاستحلوا ما حرم الله في الإماء، يا بأبي جسمه المعرى إلا من الدين والحياء، كل الرزايا لها عزاء وما لذا الرزء من عزائي. قال الله سبحانه وتعالى:

كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حب الحسين عليه السلام يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع عينيه، لضج الرسول عليه الصلاة والسلام مستغيثا من ذلك ولا عز عليه.

كربلا كربلا ما زلت كربا وبلا ما لقي عندك أهل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا لرأت عيناك فيهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان.

الجمعان والمين جزى غارس لم يأل في الغرس لهم فأذاقوا أهله مر الجنى جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإما هاتفات يا رسول الله في بهر السعي وعثرات الخطى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى يا جبال المجد عزا وعلا وبدور الأرض نورا وسنا جعل الله الذي نالكم سبب الوجد طويلا والبكى لا أرى حزنكم ينسى ولا رزقكم يسرى.

كان ودمغ من عاداه ما ضره حين الشهادة من أوسعه خذلانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هلك أهل الزيغ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد وعاد عليهم اللعن كما عاد على عاد فقد جعلنا لولي

تمتعوا أياما يسيرة، ثم عادت أجنحة الملك كثيرة، وبقيت سيرة الحسين أحسن سيرة، ومن عزت عاقبته والسيرة، فكأن لم يلق هوانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا. تعززوا على الحسين وطالوا، وظنوا بقاء الملك لهم بما احتالوا، وكيل لهم من الذم أضعاف ما كالوا، وعجل قلعهم من السلطة فزالوا سلطانا سلطانا. ملكوا أياما ثم بقي الخزي دهرهم، اشتغلوا اليوم بتسبيحكم، ودعوا ذكرهم أهوانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم وسار بإحسان على هداهم إلى يوم الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير على الجميع إن شاء الله تعالى نتكلم بإيجاز عن مناسبة عظيمة ألا وهي مناسبة عاشوراء العاشر من شهر المحرم في هذا اليوم على مر التاريخ حصلت وقائع عدة مناسبات هامة محطات عظيمة في تاريخ الإسلام ففي هذا اليوم أي في العاشر من شهر المحرم تاب الله تبارك وتعالى على نبيه آدم عليه السلام وفي العاشر من المحرم نجى الله تبارك وتعالى سفينة نوح عليه السلام وفي العاشر من المحرم أغرق الله تبارك وتعالى الطاغية فرعون ونجى نبيه موسى عليه السلام وفي العاشر من المحرم تاب الله تبارك وتعالى على قوم نبي الله يونس عليه السلام وفي العاشر من المحرم أعطى الله تبارك وتعالى الملك لنبيه سليمان عليه السلام وفي العاشر من المحرم كشف الله تبارك وتعالى الضر عن نبيه أيوب عليه السلام وفي العاشر من المحرم استشهد أحد أعلام الإسلام والمسلمين وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا وهو الإمام الحسين رضي الله عنه وسنسلط الضوء إن شاء الله تعالى على هذه المحطات بإيجاز واختصار وليعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن سبب ذلك فقالوا هذا اليوم أظهر الله تعالى فيه موسى وأهلك فرعون ونحن نصومه شكرا لله فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم فصام وأمر الناس بصيام العاشوراء صيام استحباب فليس واجبا أن يصوم المسلم العاشوراء إنما هذا على سبيل الاستحباب وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ولكنه لم يبق إلى العام القابل ليصوم التاسع صلى الله عليه وسلم الحادثة الأولى توبة نبي الله آدم عليه السلام عاش سيدنا آدم عليه السلام في الجنة زمانا يأكل من أشجارها ويشرب من أنهارها وأمر بأن لا يقترب من شجرة معينة ولكن تقدير الله تعالى نافذ أكل من تلك الشجرة التي نهي عن الأكل منها فكان هذا من سيدنا آدم معصية صغيرة
ليس فيها خسة ولا دناءة، وليست من قبيل الكبائر، وذلك قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يتوب دعا الله تعالى متوسلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله لآدم: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم يخلق بعد؟ فقال: يا رب، لما خلقتني ورفعت رأسي فوجدت مكتوبا على قوائم العرش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فغفر الله تعالى لآدم، وكان ذلك في العاشر من المحرم. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وأما قصة سيدنا نوح عليه السلام الذي مكث يدعو الناس إلى الإسلام قرابة 1000 عام، مكث يدعو إلى الله تعالى من غير كلل ولا ملل، واستمر في ذلك نحو من 1000، لبث بين قومه 950 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلم يؤمن به إلا نفر قليل. قال عبد الله بن عباس: كانوا نحو 80. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه نوح عليه السلام بأنه لن يؤمن بك إلا من قد آمن، فدعا الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأعقم الله تعالى أرحام النساء فلم يعد يولد لهن ولد، حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق. أمر سيدنا نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكانوا أي قومه لم يروا سفينة من قبل، بناها كبيرة على 3 طبقات: الطبقة السفلى للبهائم، والوسطى للبشر، والعليا للطيور. وأركب معه في الفلك ذكرا وأنثى من كل نوع من البهائم والطيور. أما الذين آمنوا معه فكانوا قلة كما ذكرنا، كانوا نحو 80، ومن جملتهم أولاده 3: سام وحام ويافث وزوجاتهم. أما ابنه 4 كنعان لم يكن من المؤمنين، فلم يركب في الفلك، إنما كان من المغرقين. بدأت الأرض بإخراج ما فيها من المياه، وبدأت السماوات بالمطر، فاجتمع ماء المطر مع ماء الأرض حتى عم الماء الأرض جميعا، ولم يبقى من البشر حي إلا من كان على السفينة. وهذه السفينة استقرت على جبل في العراق يقال له الجودي، وذلك في العاشر من شهر المحرم. وفي العاشر من المحرم نجى الله تعالى نبيه موسى عليه السلام من فرعون، فرعون الطاغية الذي طغى وتجبر وادعى الألوهية والعياذ بالله تعالى. قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. أهلكه الله تعالى بالغرق، فكان عبرة لمن يعتبر. خرج سيدنا موسى بمن معه من المؤمنين، وكانوا نحو 600,000، وخرج فرعون يريدهم، وكان جيش فرعون
يزيد على جيش موسى بمليون جندي، كان عنده 1,600,000، أما المؤمنون الذين كانوا مع سيدنا موسى 600,000. فوصل سيدنا موسى إلى البحر، يسمى اليوم بالبحر الأحمر، فيما مضى كان يسمى ببحر القلزم. وصل إلى هناك فقال أصحابه إنا لمدركون. قال سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر 12 فرقا، ما بين كل فرق وفرق ممر يبس، وكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير. فدخل سيدنا موسى ومن معه في تلك الممرات حتى وصلوا إلى الضفة الأخرى. وهناك لما وصل سيدنا موسى بمن معه من المؤمنين أراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى ما كان عليه، ولكن الله تعالى أمره ألا يفعل في تلك اللحظة، حتى إذا دخل فرعون بمن معه من الجنود في تلك الممرات، هنا أمر سيدنا موسى عليه السلام بأن يضرب البحر مرة أخرى بعصاه، فضربه فعاد البحر إلى ما كان عليه، والتطمت الأمواج الهائلة على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين. أما فرعون لم يؤمن، لما أدركه اليأس من الحياة عندها قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الله تعالى يقول الآن وقد عصيت قبل، أي لم يقبل ربنا تبارك وتعالى التوبة من فرعون، مات كافرا وعليه درعه المعروفة، وكان ذلك في العاشر من المحرم. وفي العاشر من المحرم طيب فيه على قوم نبي الله يونس عليه السلام. نبي الله يونس عليه السلام كان يسكن نينوى، إحدى قرى أرض الموصل في العراق. أما قومه فقد أفسدوا إفسادا كبيرا، وكان عددهم 100,000 أو يزيدون، وكان لهم صنم يقال له عشتار كانوا يعبدونه من دون الله والعياذ بالله تعالى. فبعث فيهم سيدنا يونس عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام. استغرب قومه دعوته عليه السلام ولم يأخذوا بكلامه مع ما رأوا من معجزاته عليه السلام، وقيل إنه بلغ به الأمر أن قال لهم عليه الصلاة والسلام لقد دعوتكم باللين والحسنى مدة 33 سنة، فإذا أجبتم دعوتي كان الخير الذي أرجوه، وإلا فإني أنذركم عذابا واقعا وبلاء نازلا وهلاكا قريبا بعد 40 ليلة. فقالوا من شدة تكبرهم وعنادهم إن رأينا علامات العذاب آمنا بك. بقي سيدنا يونس يدعوهم إلى الإسلام من غير كلل ومن غير ملل. فلما مضت 35 ليلة دار حديث بين المشركين حول ما أنذرهم به سيدنا يونس عليه السلام، فقالوا إن يونس رجل يكذب والعياذ بالله، فارقبوه، فإن أقام معكم فلا عليكم، وإن رحل عنكم
فهو نزول العذاب بلا شك. فلما جن الليل تزود سيدنا يونس عليه السلام وخرج عنهم غاضبا عليهم آيسا منهم، وهذا معنى قوله تعالى في سيدنا يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وذا النون أي صاحب الحوت، والحوت والسمكة الكبيرة يقال لها في اللغة الحوت، فسمي بذي النون عليه الصلاة والسلام. إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه آيسا منهم، لأنه دعاهم ودعاهم ودعاهم فأصروا على عنادهم واستكبارهم. ولا يجوز أن تفسر الآية مغاضبا أي مغاضبا لربه والعياذ بالله، فهذا ضلال مبين. فظن أن لن نقدر عليه، ظن سيدنا يونس أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليه، إن شاء أقام وإن شاء رحل عن قومه، فلذلك هو اختار الرحيل عن قومه من غير أن يؤذن له. فخرج سيدنا يونس غاضبا عليهم آيسا منهم، ولم يكن قد استأذن ربه في الخروج، وظن بأن الله تعالى لن يؤاخذه بذلك. ولم يكد سيدنا يونس يبعد قليلا عن نينوى، عن تلك المدينة، حتى أطلت على أهلها علامات العذاب وإشارات الهلاك، وظهرت في السماء غيوم سوداء وثار دخان كثيف، حتى وقع في مدينتهم وسود سطوحهم وصار العذاب قريبا منهم جدا. لما أيقنوا بوقوع العذاب والهلاك قصدوا يونس عليه السلام فلم يجدوه لأنه كان قد خرج، فخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها، فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات وكثرت التضرعات، وألهمهم الله تبارك وتعالى التوبة فأخلصوا النية. ثم يقال بأنهم سألوا شيخا كبيرا من أتباع سيدنا يونس عليه السلام، وقالوا له: قد اقترب العذاب فماذا نفعل؟ فقال لهم: آمنوا بالله تعالى ونبيه يونس عليه السلام وتوبوا إلى الله تعالى. عندها آمنوا بالله وآمنوا بيونس عليه السلام، وكانت ساعة عظيمة هائلة، تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة، توبة صادقة، وبلغ من توبتهم الرد المظالم إلى أهلها، حتى إن الرجل كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه أساس داره فيرده إلى صاحبه الذي أخذه منه ظلما وعدوانا، ورد الله تعالى عنهم العذاب ورجعوا إلى بيوتهم آمنين مؤمنين، وكان ذلك في العاشر من شهر المحرم. وفي العاشر من شهر المحرم أعطى الله تعالى الملك لسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان كسائر الأنبياء والمرسلين كان على الإسلام، أوحى الله تبارك وتعالى إليه ورزقه النبوة والملك، فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما، وقد أنعم الله تعالى بنعم عديدة على سيدنا سليمان عليه السلام، من ذلك تسخير الجن والشياطين له، كانوا يطيعونه
وينفذون له أوامره. ومن جملة ما أعطى الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام إسالة النحاس المذاب له، صار النحاس طيعا مرنا بين يديه عليه السلام، وأعطاه الله تعالى منطق الطير وجعل الريح تأخذه إلى حيث يشاء، وكان عنده بساط كبير يركب عليه بمن معه من المؤمنين ويضع عليه ما يحتاجه. كان البساط كبيرا جدا، يأمر الريح فتشتد الريح وترفع البساط وتأخذه إلى حيث يشاء، وإذا أراد أن يهبط يأمر الريح فتلين الريح فينزل به البساط حيث يريد. مرة كان سيدنا سليمان على البساط، فإذ بفلاح يعمل في حقله، فرأى البساط طائرا في الجو، فقال هذا الفلاح: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فأوصلت الريح الكلام إلى سيدنا سليمان، فنزل سيدنا سليمان وقال لهذا الفلاح: لتسبيحة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. وكان عليه السلام يذبح كل يوم 100,000 رأس من الغنم و30,000 رأس من البقر ويوزعها على الفقراء، أما هو فكان يأكل من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، ويأتدم باللبن الحامض، ويطعم الناس نقي القمح عليه السلام. ولكن كل هذه النعم التي أنعم الله بها على سليمان كان يسخرها في نشر الإسلام بين الناس. وفي العاشر من المحرم كشف الله تعالى الضر عن نبيه أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب حل به بلاء عظيم، وقبل نزول البلاء كان غنيا يملك المزارع والأموال، يسكن في قرية تسمى بالبثنية، هذه في سوريا هي إحدى قرى حوران البثنية، وذلك بين دمشق وأذرعات. آتاه الله تعالى الأموال والأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال والأولاد، وكان عليه السلام شاكرا لأنعم الله تعالى، مواسيا لعباد الله، برا رحيما بالمساكين والأرامل والأيتام، يقري الضيف ويصل المنقطع ويعطي الفقير والمسكين. أصابه بلاء شديد، وليس معنى البلاء بأنه هين على الله تعالى، كلا، بل إن الأنبياء هم أفضل خلق الله تعالى. قال الله تعالى: وكلًا فضلنا على العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فمن أحبه الله تعالى ابتلاه في أمور الدنيا وحفظه من البلاء في أمر الدين. فسيدنا أيوب ابتلي بأولاده وممتلكاته وصحته، الشياطين من شدة اغتياظهم جاءوا إلى أمواله فأحرقوها، وفتكت الشياطين بأغنامه وإبله وعبيده وخربت أراضيه. فلما رأى سيدنا أيوب ما حل به فقال: لله ما أعطى
وله ما أخذ فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. ثم عادت الشياطين إلى فسادها فتسلطت على أولاده عليه السلام، فتصدعت جدران البيت الذي كانوا فيه ووقعت حيطانه على أولاد سيدنا أيوب فماتوا جميعا. وبلغ سيدنا أيوب الخبر فلم يعترض على الله ولم يقابل المصيبة إلا بالصبر. ثم ابتلاه الله تعالى بصحته فمرض 18 عاما، وكان نعم الصابر عليه السلام. طالت مدة مرضه ولم يبق له شيء من الأموال البتة، كل الأموال التي كانت عنده ذهبت. كان يزوره اثنان من المؤمنين، أحدهما ارتد عن الدين والعياذ بالله، وسوس إليه الشيطان وقال له إن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين، وبما أن أيوب ابتلي فهو ليس نبيا ولا من عباد الله الصالحين والعياذ بالله. فحزن سيدنا أيوب لهذا الأمر وتألم لارتداد صاحبه عن الإسلام. عندها دعا الله تعالى أن يذهب عنه ما حل به من البلاء حتى لا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه عليه السلام. رفع الله تعالى الضر عن سيدنا أيوب في 10 من المحرم، ذهب إلى مكان، وهو في ذلك المكان أوحى الله تعالى إليه أن يضرب الأرض برجليه، فضرب فنبعت عينان من المياه، فاغتسل من واحدة وتوضأ وشرب من الأخرى فعافاه الله تعالى. فلما رجع رأته زوجته فلم تعرفه، فقالت هل رأيت أيوب ذلك المبتلى؟ كان أشبه الناس بك لما كان صحيحا. فقال أنا هو. اغتسل من هذا الماء المبارك الذي نبع من الأرض، وأعاد الله تعالى لحمه وشعره وبشره على أحسن ما كان. أنزل الله تعالى إليه 2 ثوب أبيضين، فالتحف بأحدهما من وسطه ووضع الآخر على كتفيه، ثم أتى يمشي إلى منزله عليه السلام. ورد الله تبارك وتعالى إلى زوجته شبابها ونضارتها، فولدت له 27 ذكرا بعد أن مات كل أولاده فيما مضى. وأقبلت سحابة وصبت في بيدر قمحه ذهبا وفي بيدر شعيره فضة حتى امتلأ. ويروى بأنه عندما كان يغتسل عليه السلام جعل يهبط عليه فراش من ذهب فجعل يلتقط ذلك، فأوحى الله تعالى إليه يا أيوب ألم أكن أغنيتك من قبل؟ فقال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك. أكرمه الله تعالى بمعجزة، أرسل الله تعالى سحابة على قدر قواعد داره فأمطرت 3 أيام بلياليها جرادا من ذهب، وفي ذلك إشارة إلى كرامته عند الله عليه الصلاة والسلام. عاش بعدها سيدنا أيوب عليه السلام 70 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله وإلى الالتزام بالواجبات واجتناب المحرمات. وفي 10 من شهر المحرم ألمت بالمسلمين فاجعة كبيرة،
وهي استشهاد الحسين رضي الله عنه الذي كان حبيبا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها سنة الله تعالى في الدعاة إلى دينه. أنبياء الله تبارك وتعالى ابتلاهم في هذه الحياة الدنيا ليرفع قدرهم ويعظم أجرهم سبحانه وتعالى. كثير من أنبياء الله استشهدوا. هذا سيدنا يحيى مات ذبحا عليه السلام، وهذا سيدنا زكريا والده قطع بالمنشار نصفين عليه الصلاة والسلام. سنوجز لكم إن شاء الله ما حصل مع سيدنا الحسين عليه السلام. أبو عبد الله الحسين عليه السلام لم يخرج أشرا ولا بطرا، لم يخرج إلا للإصلاح. كان له أعداء رضي الله عنه في زمانه، كما برز الأعداء لوالده علي رضي الله عنه ولأخيه الحسن رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا جما، وقد أدرك من حياة رسول الله رضي الله عنه 7 سنين، وأدرك من حياة والده علي رضي الله عنه 37 سنة، وأدرك من حياة أخيه الحسن 47 سنة رضي الله عنه، ومات هو بعمر 58 وقيل بعمر 56 رضي الله عنه. لما كان صغيرا ورد بأن ملك القطر عليه السلام استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لزوجته: يا أم سلمة احفظي علينا الباب حتى لا يدخل علينا أحد. فجاء الحسين وكان صغيرا فاقتحم الباب وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقبله، فقال الملك: أتحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أمتك ستقتله. ثم أتى له بشيء من التراب الأحمر، وكانوا يرون ذلك من كربلاء، فأخذت أم سلمة شيئا قليلا من هذا التراب وصرته في صرة. والحسين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال: هما ريحانتاي في الدنيا. رضي الله عنهما. كان كبار الصحابة يحترمون الحسين رضي الله عنه ويجلونه كما كان هو يحترمهم. وكان سيدنا عمر قد جعل له عطاء، حتى مرة أعطاه 10,000 درهم، وأعطى أخاه الحسن

محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة رضي الله عنه. ماذا حصل عندما استشهد الحسين رضي الله عنه؟ بعد وفاة معاوية واستلام ابنه يزيد الحكم، يزيد لم يكن عادلا بل كان فاسقا من أفسق الفاسقين، لم يكن أهلا للخلافة، لذلك الحسين لم يبايعه، كما أن عبد الله بن الزبير لم يبايعه. الحسين كان في المدينة، وأما عبد الله بن الزبير كان في مكة، فكل منهما لم يبايع يزيدا. أهل الكوفة لما بلغهم بأن معاوية قد مات وتولى الحكم يزيد ابنه، كتبوا كتابا إلى الحسين عليه السلام يدعونه إليهم ليأتي إلى العراق ليبايعوه، فكتب لهم جوابا وأرسله مع رسولهم، وسير معهم ابن عمه وهو مسلم ابن عقيل، ابن عم للحسين رضي الله عنه. عقيل ابن أبي طالب بيكون أخوه لسيدنا علي رضي الله عنه. فلما وصل إليهم مسلم واجتمع بعض أنصاره عليه، أخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين وأن ينصروه ويحموه. ثم تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق بالدعم والنصرة، وجاء كتاب مسلم ابن عقيل إلى الحسين يزف فيه الأخبار بأن أهل العراق يناصرونه ويؤازرونه، فعجل بالقدوم إلى العراق. لكن الخبر وصل إلى يزيد الذي كان ظالما وكان فاسقا، فولى العراق عبيد الله بن زياد، وبعث يزيد إلى مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين رجلا ضرب عنقه ورماه من القصر، فتفرق جمع أنصار الحسين رضي الله عنه بعدما كان مسلم ابن عقيل يؤازرهم ويناصرهم ويشجعهم على البيعة للحسين، لكن لما قتل تفرق جمع أنصار الحسين رضي الله عنه. وكان الحسين قد تجهز للخروج إلى العراق، فخرج قبل أن يصله خبر موت مسلم بيوم واحد، كان قد غادر. لما قتل مسلم ابن عقيل كان سيدنا الحسين قد غادر المدينة المنورة متجها إلى العراق، ولم يشعر بما جرى ولم يدري بما حصل. فأشار عليه رضي الله عنه أهل الرأي والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق، منهم أبو سعيد وجابر وعبد الله بن عباس وابن عمر، وأمروه بالمقام بمكة، وذكروه بما جرى لوالده علي ولأخيه الحسن رضي الله عنه. عبد الله بن عباس كلمه عدة مرات، فمن جملة ما قال له: لا تغترن بهم، أقم في هذا البلد وإلا فسر إلى اليمن، فإن به حصونا وشعابا ولأبيك فيه أنصار. فقال الحسين: يا ابن عم، والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكن قد أجمعت المسير، لا بد لي من أن أرحل. فقال له: إن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، لا تأخذ معك أولادك ولا نسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان رضي الله عنه ونساؤه وولده ينظرون إليه. أما ابن عمر رضي الله عنهما فقد لحقه

0: مسيرة ليلتين أو ثلاث ليال، وقال له لا تأتهم. فقال له الحسين هذه كتبهم وبيعتهم، هذه كتبهم تشهد بذلك. فقال له ابن عمر إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى يرجع، أبى يرجع رضي الله عنه، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله تعالى. أما عبد الله بن الزبير الذي رفض أن يبايع يزيد، قال له أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. كلمه جابر ابن عبد الله وكلمه آخرون، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. وقيل بأن الحسين رضي الله عنه كان له خاتم نقش عليه لكل أجل كتاب. انطلق سيدنا الحسين رضي الله عنه ومعه أصحابه وعدد من أهل بيته، من جملتهم أولاده رضي الله عنه، حتى إذا وصل إلى العراق عرف ماذا فعل عبيد الله ابن زياد بمسلم ابن عقيل، وعرف أن أهل العراق تخلوا عن نصرته، ولم يجد رضي الله عنه أحدا منهم. كل الذين وعدوا ببيعته ونصرته لم يأتي منهم أحد، تركوه وحيدا رضي الله عنه. فحوصر حصارا شديدا ومن معه، حتى منع عنهم الماء. فلما أصبح الصباح وكان يوم العاشر من المحرم، تهيأ الحسين رضي الله عنه ومعه 32 فارسا و40 رجلا، وتهيأ عمر ابن سعد وكان في جيش يزيد ومعه 4000 مقاتل. الفرق واسع بين جيش الحسين وبين جيش يزيد. وقاتل أصحاب الحسين رضي الله عنه بين يديه حتى تفانوا، وكان أول من قتل من أهل الحسين علي الأكبر ابن الحسين رضي الله عنه. فخرجت زينب أخت الحسين تنكب عليه، ثم أدخلها رضي الله عنه إلى الفستار، مثل خيمة كبيرة. ثم قتل عبد الله ابن مسلم ابن عقيل. إن مسلم ابن عقيل بيكون ابن عم الحسين، ابنه كمان قتل. ثم قتل عون ومحمد ابنا عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهم. ثم قتل عبد الرحمن وجعفر ابنا عقيل ابن أبي طالب، إخواته لمسلم. ثم قتل القاسم ابن الحسن رضي الله عنه، وكذلك قتل عبد الله ابن الحسين، هذا ولد تاني للحسين. وقتل أبو بكر والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بنو علي، هؤلاء إخوة الحسن والحسين رضي الله عنهما، من غير فاطمة. فاطمة ولدت لسيدنا علي 3 أولاد، الحسن والحسين ومحسن، أما الباقي كانوا من غيرها رضي الله عنها. مكث الحسين وحده لا يأتي إليه أحد إلا رجع عنه، كان شجاعا يقاتل ببسالة رضي الله عنه، كلما أتى إليه أحد كان يبطش به، حتى اشتد عطشه رضي الله عنه، فحاول أن يصل ليشرب من ماء الفرات لكنه لم يقدر، بل منعوه من الوصول إلى الماء، حتى تمكن إلى شربه منه فرماه رجل بسهم في حلقه فجعل الدم يسيل منه فدعا عليهم رضي الله عنه. وهذا الرجل الذي رماه بالسهم لم يمكث إلا قليلا حتى صب الله تعالى عليه الظمأ العطش فجعل لا يروى ويسقى الماء البارد ويبرد له الماء واللبن لكنه كان لا يروى حتى أهلكه الله تعالى. ثم التف حوله رضي الله عنه أولئك الظلمة والحسين يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا وهم يتنافرون منه حتى تقدم رجل فضربه على يده اليسرى وضربه آخر على عاتقه وطعنه آخر بالرمح فوقع ثم فصل رأسه عن جسده. انظروا هذا الرجل المقدام الذي دعا له رسول الله وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قتلوه وهم يعلمون حب رسول الله له، من كانوا ينتسبون للإسلام بطشوا به رضي الله عنه. ووجد بالحسين رضي الله عنه حين قتل 33 طعنة وأربع وثلاثون ضربة، يعني ديش فضعوا فيه رضي الله عنه. وهم شمر، هذا رجل كان من جيش يزيد، بأن يقتل علي الأصغر ابن الحسين وهو زين العابدين، وكان صغيرا مريضا فمنعوه عنه، وهو الوحيد الذي سلم من القتل رضي الله عنه، الإمام السجاد علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وكان عمره رضي الله عنه كما سبق وبينا 56 سنة، وكان استشهاده في يوم الجمعة في العاشر من المحرم. أخذوا رأسه رضي الله عنه ورؤوس أصحابه، وكان يرى بعض الناس نورا ساطعا من رأسه إلى السماء وطيورا بيضاء ترفرف حوله رضي الله عنه. ثم حمل الرأس إلى يزيد ابن معاوية، ويقال إنه جعل ينكت بقضيب كان في يده في ثغره في فمه، فقال له أبو برزة الأسلمي: والذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين، ألا إن هذا سيجيء يوم القيامة وشفيعه محمد وشفيعك ابن زياد. ثم قام من مجلسه وانصرف. ووضع رأسه رضي الله عنه في دمشق فترة ثم نقل إلى القاهرة، وقيل غير ذلك، وأما الجسد الشريف فقد دفن في كربلاء في العراق. هذا يزيد تظاهر بأنه لم يقتل الحسين، ولكنه لم يفعل شيئا بقتلته رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. وكل من شارك في مقتله رضي الله عنه مات ميتة سوء، وأكثرهم أصابه الجنون أو أصيبوا بأمراض عضال وعاهات. وهذا ابن زياد ما مكث إلا قليلا وقطع رأسه، كما أمر بقطع رأس الحسين قطع رأسه. الحسين رضي الله عنه مات شهيدا سعيدا، وكل هؤلاء الذين ناصبوه العداء ماتوا ميتة السوء وجعلوا عبرة لمن يعتبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يتوفانا وهو راض عنا ويحسن ختامنا. إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم نور قبورنا وقلوبنا، اللهم أحسن ختامنا واجعلها ساعة إجابة بفضلك وجودك وكرمك، بسر الفاتحة.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

قرره. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: والحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين. سنحدثكم عن الإمام الحسين، عن نسب الحسين وعن كنيته وألقابه.
2: بحبك يا حسين يا العلاني،
1: أحاديث وردت في فضله وفي رحاب الفاروق عمر، عن صفة الحسين رضي الله عنه أيضا سنحدثكم.

يحلو الكلام ويطيب عن العترة النبوية الشريفة، فقد خص الله عز وجل آل بيت النبوة بفضائل لا يشاركهم فيها سواهم، فهم رجالات الحق وسفن النجاة، وهم أسرار العلم شمسهم ساطعة ونجومهم لامعة، حماة الشريعة والدين، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، لا يخشون في الله لومة لائم، ليوث في ساحات الجهاد وقول الحق عند الحكام الجائرين، أسياد قريش وأسودها وعرين الهواشم، ورثوا عن جدهم المصطفى علوم الآخرة وساروا على صراطه المستقيم ونهجه القويم، فنالوا السعادة في الدارين رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم الدين.

حب أهل البيت، نعم حب آل بيت النبوة من الدين. فالله عز وجل أنزل في كتابه العزيز: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حث أمته على رعاية حق أهل البيت بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. والمسلمون يحبون صحابة رسول الله وأهل البيت النبوي ويرعون حرمتهم.

وقد دافع كثير من علماء وفقهاء أهل السنة والجماعة عن آل البيت رضي الله عنهم، وبذلوا الغالي والنفيس في نشر تراثهم وعلومهم، فمنهم السادة في الأمة والقادة في الملمة، ومنهم الأولياء الصالحون الذين ساروا على الطريق الموصل للجنة. ورأس أهل البيت النبوي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذه الأمة في عصرها، ابنة البيت النبوي فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعن زوجها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وعن أولادهما من بعدهما الحسن والحسين ومحسن، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نفعنا الله بعلمهم وشفاعتهم.

0: والإقدام والتواضع والصبر والعدل والعفاف والحلم ما يعجز اللسان عن وصفه.
1: من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب.
0: نعم، طوبى لمن كان للزهراء ينتسب.
1: من

0: نسبوا.
1: وخصه الله عز وجل بجمال الخلقة وحسن الخلق وقوة في الجسم مع الورع والزهد وكثرة العبادة. والناس إذا أقام بمكان كانوا حوله يستفيدون من علمه ويسترشدون بأفعاله ويتهذبون بكريم أخلاقه ويتأدبون ببليغ بيانه، متواضعاً للفقراء معظماً عند الخلفاء، يعطف على الفقراء والمساكين، منصفاً للمظلومين.

مشى على قدميه من المدينة إلى مكة حاجاً 25 مرة، وعاش مدة من حياته يقاتل مع أبيه علي الناكثين والقاسطين والمارقين.

نسبه وكنيته وألقابه: الإمام الحسين، الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف الأنساب ومناط الفخر، وبه يعرف اللصيق من الصميم والمفتعل من العريق. ولد الحسين الشهيد رضي الله عنه بالمدينة المنورة لخمس خلون من شعبان السنة الرابعة من الهجرة، ولما وضعته أمه جاءت به إلى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشر به وحنكه بريقه وأذن في أذنه وتفل في فمه ودعا له، وسماه حسينا يوم السابع وعق عنه كبشا، وقال لأمه: احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة كما فعلت بأخيه الحسن.

وروي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: لما ولد الحسين سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. فقال، أي قال النبي عليه السلام: بل هو حسين. رواه أحمد في مسنده، وهو اسم لم يكن لأحد قبله.

وكنيته أبو عبد الله، أما ألقابه فكثيرة منها الرشيد، الطيب، الزكي الوفي، السيد المبارك والسبط، وأشهرها الزكي، وأعلاها رتبة ما لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عنه وعن أخيه الحسن إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك السبط، فإنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسين سبط من الأسباط، فكان السيد أشرفها وكذلك السبط.

لأن الحسين كان عظيما فقد ورد في حقه أحاديث تدل على عظيم قدره وعلو ذكره بين الناس، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وروى البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا الحسين بن علي رضي الله عنهما على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. أقام الحسين رضي الله عنه مع جده النبي الأعظم مدة 7 سنين، ومع أبيه أمير المؤمنين إلى 37 من عمره، ومع أخيه الحسن رضي الله عنه إلى 47، وعاش بعد أخيه 11 سنة، فتكون مدة حياته 58 سنة. وروى ابن حجر في تهذيب التهذيب: بينما عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة إذ رأى الحسين بن علي رضي الله عنهما مقبلا، فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. في رحاب الفاروق عمر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب السبطين الحسنين ويقدمهما على ولده. روى ابن عباس قال: لقد قسم يوما فأعطى الحسن والحسين كلا منهما 10,000 درهم، وأعطى ولده عبد الله 1,000 درهم، فعاتبه ولده، فقال عمر: ويحك يا عبد الله، ائتني بجد مثل جدهما، وأب مثل أبيهما، وأم مثل أمهما، وجدة مثل جدتهما، وخال مثل خالهما، وخالات مثل خالاتهما، وعم مثل عمهما، وعمة مثل عمتهما، جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي كرم الله وجهه، وأمهما فاطمة، وجدتهما خديجة، وخالهما إبراهيم، وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب. وقال ابن عساكر في تاريخه: جعل عمر عطاء الحسن والحسين مثل عطاء أبيهما، فألحقهما بفريضة أهل بدر، قال: ففرض لكل واحد منهما 5,000. صفة الحسين رضي الله عنه. روى البخاري عن أنس بن مالك في مناقب الحسن والحسين فقال: كان أشبههما برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه ما أسفل ذلك.

كان للحسين رضي الله عنه خاتم منقوش عليه إن الله بالغ أمره، وقيل بل كان نقش خاتم الحسين لكل أجل كتاب. وكان الحسين رضي الله عنه شجاعاً مقداماً منذ طفولته، كان رضي الله عنه فاضلاً كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وكل أعمال الخير، كما كان متواضعاً يمر بالمساكين فيأكل معهم ثم يدعوهم إلى بيته ويكرمهم.

من كلامه وحكمه يقول الحسين رضي الله عنه: الحلم زينة، والوفاء مروءة، والصلة نعمة، والاستكثار صلف، ومجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة. ومن كلامه أيضاً: حوائج الناس من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتعود نقما. وقال رضي الله عنه: شر خصال الملوك الجبن عن الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عن الإعطاء.

أما ما ورد في بعض خطبه فقد قال رضي الله عنه في خطبة خطبها: أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم واكتسبوا الحمد بالمنح، واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا، ولو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين، ولو رأيتم اللؤمة رأيتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار.

أيها الناس، من جاد سادة ومن بخل ذلة، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وأعف الناس من عفى عن قدرة، وأفضل الناس من وصل من قطعه، ومن يعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين.

استشهاده. لما مات معاوية سنة 60 للهجرة تولى الخلافة بعده يزيد ولده، ورفض الحسين وعبد الله بن الزبير بيعته، غير أن أهل العراق بايعوا الحسين خليفة لهم وعاهدوه على النصر والمؤازرة، فرأى الحسين أنها مهمة عليه القيام بها لأمر الأمة، فسار إلى العراق بأهل بيته فخذلوه وقاتله يزيد حتى بقي وحده، فتكاثروا عليه فجرحوه وأبى الذل والاستسلام، فمضى شهيدا مظلوما عزيزا صابرا. قتل الحسين الظلمة وقطعوا له رأسه بكربلاء، ثم أخذوا الرأس الشريف إلى دمشق ووضع في مكان يسمى مشهد الحسين، ثم حمل إلى مدينة الفسطاط بمصر فدفن هناك. والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، بكت عليه السماء والأرض، أي بكى عليه أهل السماء وهم الملائكة، وبكى عليه خيار أهل الأرض.

ومقتل الحسين مصيبة أصابت الأمة كما أصيبت أمة الإسلام بمقتل سادتها من قبل، فعمر بن الخطاب قتل شهيدا مظلوما، وعثمان بن عفان حوصر في داره وذبح صائما يقرأ القرآن. كذلك علي رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما، وهكذا كان شأن الشهيد الحسين، مات مظلوما صابرا شجاعا. ويروى إن آخر كلماته كانت دعاءه خالقه: اللهم إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه، وانتقم من هؤلاء الظالمين. اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا.

0: رثاء الحسين رضي الله عنه، لعل المراثي التي قيلت بمقتل الحسين لم يقل مثلها من قبل ولا من بعد، فقد رثاه الشعراء من كل جيل وفي كل بلد وبكل اللغات، حتى قيل إن الجن ناحت عليه. ومما قيل في رثاء الحسين:
1: وحسيناه أيابنا بنت رسول الله،
0: تأوه قلبي والفؤاد كئيب، وأرق نومي فالسهاد عجيب، ومما نفى نومي وشيب لمتي تصاريف أيام لهن خطوب، تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال تذوب، فمن مبلغ عني الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب، قتيل بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب.
1: يا نور الأبصار،
0: نصلي على المختار من آل هاشم ونغزو بنيه إن ذال عجيب، هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرين خطوب. اللهم ارحم الحسين الشهيد ابن الشهيد، وشفعه فينا في الآخرة.

0: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة. هنا لفظ الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم، لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل، كيوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج. يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، عرفة قبل يوم العيد، وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، كالطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة، لأن معنى الحج عرفة أن أشد أعمال الحج احتياطا هو وقوف عرفة لضيق وقته، لأن الوقوف بعرفة وقته أقل من يوم كامل، لأن وقته من زوال يوم عرفة أي التاسع من ذي الحجة إلى الفجر، ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة. فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه: من أدرك عرفة أي وقف بعرفة فقد أدرك الحج، أي ما سوى ذلك سهل عليه، لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع. فلما كان العمل الذي وقته ضيق هو الوقوف بعرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هو لبيان أن هناك أياما فاضلة غير يوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يختص بمزايا ليست لتلك الأيام الفاضلة سواه، أي من بين الأيام الفاضلة سواه. الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، أي من أول شهر ذي الحجة إلى العاشر، كل هذه الأيام لها فضل عند الله تعالى، فإن عمل البر والإحسان في هذه الأيام يزكو ويزيد على ما سواه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيفهم أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تزكو عند الله تعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. نعود إلى شرح حديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. هذه الأمور الأربعة أمور عظام. أما آدم فلأنه أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي ومن النوع الجني، بما أن أنبياء الله من البشر، فآدم الذي هو أول فرد من أفراد البشر،
من أفراد هذا النوع الكريم على الله تعالى خلق في هذا اليوم، أي في يوم الجمعة، وتمام خلق آدم عليه السلام كان في الجنة. فقد روى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ساعة من العصر إلى الغروب، لكن تلك الساعة ورد أثر بأنها مقدار 130 عاما، لأن تلك الأيام الستة التي خلق الله فيها الأرض والسماوات وخلق آدم في آخر الخلق كل يوم منها قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه. فكان مدة مكث آدم في الجنة بعد نفخ الروح فيه إلى أن نزل إلى الأرض 130 عاما، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيه خلق آدم. وأما أن آدم عليه السلام قبض يوم الجمعة فهو أمر متفق عليه، ليس في ذلك خلاف لورود هذا النص الحديثي الصحيح. وأما أن النفخة فيه فالمراد بها النفخ في الصور، أي البوق الذي وكل إسرافيل بالنفخ فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وفيه الصعقة، فهي الموت بالنسبة لقسم من العباد والغشية بالنسبة لبعض، لأنه يحدث من النفخة أمران: قسم من الخلق وهم الذين تدركهم النفخة وهم أحياء على وجه الأرض فيموتون في هذه النفخة، وذلك شامل للإنس والجن الذين يكونون ذلك الوقت أحياء. وأما الصعقة التي هي غشية ليست موتا، فهي لمن كان قد مات قبل ذلك من الأنبياء وغيرهم، فإنهم يصعقون أن يغشى عليهم، لا يعاد عليهم الموت مرة ثانية، لأنهم قد ماتوا. إلا أنه ورد في حق موسى احتمالان من الرسول: أحدهما أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يجوز عليه أن يغشى عليه كما أغشي على غيره عند النفخة من الذين ماتوا قبل ذلك وهم جميع الأنبياء. والاحتمال الثاني أنه لا يغشى عليه، بل يكون جوزي، أي جزاه الله تعالى بإنقاذه واستثنائه من الغشة عند النفخة، لأنه صعق بالطور لما رأى الجبل اندك، أي صار مستويا بالأرض يتجلى الله له. صعق موسى أي غشي عليه. ومعنى تجلى الله للجبل أن الله خلق في الجبل إدراكا وحياة ورؤية لله، فرأى ربه. والله تعالى خلق فيه الرؤية، لكنه اندك من شدة خشيته من الله تعالى. وهذه الجمادات الله تبارك وتعالى يخلق في بعضها في بعض الأوقات إدراكا وحياة، ثم تعود إلى حالتها. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عفوك ثم إني مسلم.
1: A 2 FM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
1: A 2 FM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
7: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي طهر من دنس الشرك نفوسا ودفع كيد الشيطان عن قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا، وصرف عن أهل طاعته بلطفه أذى وبؤسا، وأذل بقهره من شاء من خلقه أعناقا ورؤوسا، وأعاد ذكر الأصنام بعز التوحيد والإسلام مطموسا، وجعل عدد السنين بجريان الشمس والقمر للحاسبين محروسا، وكرم عشر المحرم ونجى في عاشوراء نبيه موسى. أحمده تعالى على نعم لا تحصى عددا، وما أقضي بالحمد حقا، وأشكره ولم يزل للشكر مستحقا، وأشهد أنه كون الأشياء كلها وأحكمها خلقا، وفتق السماء والأرض وكانتا رتقا، وقسم العباد فأسعد وأشقى، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلائق خلقا وخلقا، صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر الذي حاز الفضائل سبقا، ويكفيه قول الله فيه وسيجنبها الأتقى، وعلى عمر العادل فما يحابي خلقا، وعلى عثمان الذي كان بالصدقة يتوقى، وعلى علي بائع ما يفنى ومشتري ما يبقى. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم، واجعلنا هداة مهديين، وثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم يا ربنا انصرنا نصرا قريبا، اللهم يا ربنا أمدنا بمدد من عندك، واشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما.

نحن في أيام مباركة، في شهر فضيل، في شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي جعل الله عز وجل فيه محطات، ونحن في بداية سنة هجرية جديدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها سنة خير علينا وسنة نصر لنا بإذن الله رب العالمين. ولا بد لكل طالب الأجر والثواب أن يغتنم هذه الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن من جملة المحطات التي جعلت على مدار العام في أيام معينة في هذا الشهر وفي يوم عاشوراء في العاشر من هذا الشهر. هذا الشهر شهر كريم، شهر فضيل، وكان أهل الصلاح يغتنمونه بالطاعات والخيرات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا الحديث صريح في أن أفضل ما يتطوع به في عبادة الصيام تحديدا بعد شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر الذي نحن فيه شهر المحرم، لا سيما في العاشر منه، وهو الذي يقال له عاشوراء. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم في رمضان كما هو معلوم كامل الشهر، وكان أكثر ما يصوم في شهر الله المحرم. ويوم عاشوراء تحديدا من هذا الشهر هو يوم مبارك عظيم، له فضيلة عظيمة، له حرمة قديمة، وصومه كان معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صامه الكثير من الأنبياء. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم، صوموه أنتم من باب الندب، من باب التطوع، وإلا فإن الله عز وجل لم يفرض علينا لم يكتب علينا أن نصوم إلا في رمضان. أما في غير رمضان فكل الصيام بعد ذلك، صوم عاشوراء، صوم يوم عرفة ونحو ذلك، كله من باب التطوع، فمن صام فله أجر ومن أفطر فلا شيء عليه، ما عليه معصية، ما عصى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة المنورة رأى اليهود يصومون عاشوراء، فلما سئلوا عن ذلك قالوا: هذا يوم أظهر الله فيه موسى وأهلك فرعون، يعني نجى موسى وبني إسرائيل من فرعون وأهلك عدوه فرعون. قالوا: فنحن نصومه شكرا لله، نحن نصومه شكرا لله. ماذا قال رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. متفق عليه، أمر الناس بصيامه أي رغبهم بالصوم، وإلا هذا الأمر ليس أمر وجوب، يعني لو ما صمت عاشوراء لا ذنب عليك، لكن إن أردت الأجر والثواب والفضيلة التي تكتب لمن صام يوم عاشوراء فصم. لذلك الرسول رغب الناس، قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فهنا صرح صلى الله عليه وسلم
بأن صيام عاشوراء سنة وليس فرضا، قال: فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، وبين لنا أنه هو صلى الله عليه وسلم صائم في هذا اليوم الكريم المبارك. لذلك كان أهل الصلاح يغتنمون هذه الأيام الفضيلة لاكتساب الأجر والثواب. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فهذه من جملة الفضائل التي يكتسبها الإنسان إذا صام يوم عاشوراء. ويسن لنا أن نصوم تاسعاء، تاسعاء يعني التاسع من محرم، تاسعاء وعاشوراء. حتى الشافعي قال: يصام تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر. تاسعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، كما روى مسلم في الصحيح، لكنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. إمامنا الشافعي رحمات الله عز وجل عليه ذكر استحباب صوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر جميعا، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام العاشرة ونوى صيام التاسع، وقال أيضا من جملة الحكم التي في ذلك الاحتياط لاحتمال الخطأ في حساب أول الشهر. إذا ما صام الشخص تاسعاء مثلا مع عاشوراء يسن له، يستحب له أن يصوم الحادي عشر، هذا من باب الاستحباب. على كل، لو ما صمت إلا عاشوراء ما في مشكلة، بالعكس أجر وثواب. يعني هل تحرم من الأجر والثواب ولا تحصل هذه المزية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث إلا إذا صمت تاسعاء؟ الجواب: لا، تحصل هذه المزية ولك هذا الأجر، ولا شيء عليك، لا شيء عليه. وذكر العلماء أيضا بأنه يستفاد من صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء جواز فعل الشكر لله عز وجل على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة. قال العلماء: ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. فكل هذه الأمور ذكرها العلماء وبينوها، فقالوا: النبي عليه السلام صام هذا اليوم وقال: نحن أولى بموسى منكم. ولذلك لو تأملتم بهذا النص وتأملتم بما قاله الحافظ ابن حجر رضوان الله عليه عندما قال: ويستفاد من ذلك فعل شكر لله تعالى على ما من به في يوم معين من إزداء نعمة أو دفع نقمة. يعني الرسول صام شكرا لله، فإذا كان الإنسان مثلا فعل ذلك، فعل خيرا، أظهر فرحا في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يندرج تحت نفس المعنى ولا يعد من البدع القبيحة كما فهم البعض. ولذلك بالرجوع إلى أهل العلم يعرف الإنسان الصواب ويعرف الحق ويفهم النصوص الواردة في شرع الله تبارك وتعالى. هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء هو يوم مبارك، يوم عظيم، ونحن علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوم هذا اليوم شكرا لله وطاعة لله، وهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كذلك يسن فيه كثرة الاستغفار والتوبة من الذنوب،
التوبة من الذنوب دائما تكون، وفي هذا الشهر أيضا لأنه شهر بركات ينوي الإنسان أيضا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، وأن يكثر من دعاء ذنون وهو في الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة مباركة جدا لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، فيها سر لقبول الدعاء. والشرع الحنيف يحثنا على تجديد التوبة دائما، وكذلك نحن دائما نذكر الأوراد التي فيها افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نقول في دعائنا اللي هو دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا برحمته الواسعة. والدعاء الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدنا الصديق أن يقوله في صلاته أيضا ينبغي أن نكثر منه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا رواه البخاري ومسلم. وبالإضافة إلى الدعاء الذي ورد فيه في الحديث ما ذكرناه اللي هو دعاء سيد الاستغفار، وكذلك يستحب لنا في يوم عاشوراء يستحب أيضا التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء، إن الواحد يوسع عليهم في يوم عاشوراء. ليه؟ لأنه ورد في الحديث الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته. لم يزل في سعة، يعني في الأمور، يعني زي ما بيقولون بحبح المادية، لم يزل في سعة طول السنة سائر سنته. وبعض أهل السلف من قال: جربناه منذ 20 سنة فما رأينا إلا خيرا. يعني كنا نتحرى أن نوسع على أهلنا وعيالنا في يوم عاشوراء فنرى أثر ذلك وبركة ذلك وسر ذلك طول السنة، نجد رزقا طول السنة، بنلاقي يسر وسعة في الرزق. أسأل الله أن يرزقكم رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. أسأل الله أن يكرمكم دائما بما أكرم به عباده الصالحين. والمهم أن يعمل الإنسان دائما على اكتساب الثواب وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا اعتنى بذلك حاله يتغير، لأن أهل الصلاح هكذا كانوا يعملون، كانوا على تحري الأوقات الفاضلة، وكانوا دائما على الزيادة في الطاعات والأعمال الصالحة، لأنهم يريدون اكتساب الثواب، لأنهم يريدون أن يكونوا أغنياء في الآخرة. في طلاب دنيا وفي طلاب آخرة. طلاب الدنيا يريدون أن يحصلوا أكبر عدد من المال، وطلاب الآخرة يريدون أن يكتسبوا أكبر عدد من الحسنات. هلأ هذا عم بيجمع وهذا عم بيجمع، ولكن شتان بين الأمرين: هذا يجمع للدنيا وذاك يجمع للآخرة. هذا يريد أن يكون غنيا في الدنيا وذاك يريد أن يكون غنيا في الآخرة. في ناس أغنياء في الدنيا فقراء في الآخرة، وفي ناس فقراء في الدنيا وأغنياء في الآخرة. هلأ بكل الأحوال إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فالمهم
هو سلامة الدين، المهم أن نخرج من هذه الدنيا سالمين غانمين، المهم أن نكون على السعادة الأخروية، والذي يكون على تقوى الله عز وجل يجد الراحة في حياته الدنيوية والطمأنينة والرضا. ودائما كلما زاد الإنسان في طاعته وكلما اتقى ربه سبحانه وتعالى كلما شعر بارتياح، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتاح أقبل على الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اشرح صدورنا ووفقنا لفعل الطاعات والخيرات والمبرات، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا مقبلين على الطاعة والفضل والخير والإحسان، مدبرين عن المعصية والشرور والآثام. إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير.

أمرنا الشرع الحنيف أن ننظر في من كان قبلنا من الأمم وأن نعتبر بما جار لهم في هذه الأرض. وقال ربنا عز وجل في سورة الروم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. فبعد ذلك ينبغي أن يتعظ الواحد منا بغيره ويعتبر ممن كان قبله، فيحسن إن كان مسيئا ويتوب إن كان عاصيا ويرجع إلى الصواب، يزداد الذين أحسنوا إحسانا والذين آمنوا إيمانا. وكما قيل: السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. لذلك الإنسان إذا لم يعتبر بأحوال الأمم السابقة وينظر في أحوال الصالحين فيقتدي بهم، بماذا سيقتدي؟ نحن ننظر في أحوال الأكابر والصالحين ونعمل على الاقتداء بهم. قدوتنا من؟ بمن نقتدي؟ نقتدي بأبي بكر الصديق، نقتدي بعمر الفاروق، نقتدي بعثمان، نقتدي بعلي رضوان الله عليهم، نقتدي بالأكابر، ننظر في سير هؤلاء الأكابر ونعمل على إصلاح أنفسنا، ننظر في سير الطالحين كفرعون وهامان وأبي بن خلف، ونعوذ بالله عز وجل من شرورهم، ونسأل الله أن يحفظنا من الضلال. إذا لم يعتبر الإنسان بهذه الأمور فبأي شيء يعتبر؟ فلذلك لو نظرنا نحن في كتاب الله عز وجل وفي القصص القرآنية التي ذكرها الله عز وجل للاعتبار والاتعاظ، الله قص القرآن الكريم علينا وذكر لنا بعض مصارع الأمم الغابرة لنقرأ سيرهم ولنحذر من ما حل بهم من العذاب لأنهم عصوا أمر ربهم سبحانه وتعالى، حتى نرى ما ينتظر الأمم التي تقع في أمثال هذه المعاصي والآثام. يعني وإن كنا نرى اليوم بعض المتجبرين والمتكبرين والظلم والكافرين قد عاثوا في الأرض فسادا، نحن نعلم أنه سيأتيهم يوم سوف يحاسبون وسوف ينزل عليهم العقاب الأليم. لكن انتظروا انتظروا، والعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. فلذلك جاء التحذير في كثير من الآيات القرآنية كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ذكر الإمام المفسر القرطبي رحمات الله عليه في تفسير هذه الآية، قال: معناه ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم أنبيائهم؟ فالظالم له يوم، سيأتيه هذا اليوم وسيعاقب عقابا شديدا. ومن المحطات التي تمر علينا خلال العام والتي نتذكر فيها حوادث وقصص ممن كان قبلنا من الأمم السابقة: يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي حصلت فيه الكثير من الأحداث العجيبة، جرت فيه حوادث لبعض الأنبياء مع أقوامهم وغير ذلك أيضا، وهو يوم
ورد له فضل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وبينا. وإنه مما جاء في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نعظم شعائر الله ونعظم أياما جاء الشرع الكريم بتعظيمها. فيوم الجمعة مثلا هو أفضل أيام الأسبوع، وأفضل الليالي هي ليلة القدر العظيمة، وأفضل أيام السنة يوم عرفة. ومن الأيام التي عظم الله سبحانه وتعالى شأنها يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم، وهو يوم خصصه الله عز وجل بحوادث كثيرة مرت فيه. فالأشياء التي حصلت في هذا اليوم بتقدير الله سبحانه وتعالى، مش بس إنه فرعون أهلك ونجى الله عز وجل فيه موسى، بل جرت أحداث كثيرة جدا في هذا اليوم. يعني هذا اليوم كان فيه قبول الله سبحانه وتعالى توبة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام بعد أن أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها. وهو يوم يعني حصلت فيه أيضا أشياء أخرى. توبة الله على آدم واحد، اثنين وآدم عليه الصلاة والسلام والأنبياء معصومون لهم عصمة، لكن هذه المعصية التي تاب الله عز وجل على آدم منها في يوم عاشوراء، ذكر العلماء بأن هذه ليس فيها دناءة نفس وخسة، لأن الأنبياء لا يقعون في الذنوب التي فيها دناءة نفس وخسة، ولا يقعون في كبائر الذنوب، وقد استغفر ربه وتاب إلى الله فتاب الله عز وجل عليه، وكانت توبة الله على آدم في يوم عاشوراء. وفي يوم عاشوراء أيضا رست سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام على الجودي في العراق، بالإضافة إلى أنه في هذا اليوم نجى الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأهلك فرعون. وفي هذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم من النار التي ألقي فيها فلم تحرقه. كل هذا وين؟ كل في عاشوراء، يعني في حكمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل كل هذه الأحداث في يوم عاشوراء. كذلك في عاشوراء كانت ولادة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت ولادته ليلة الجمعة آنذاك في يوم عاشوراء. وفي عاشوراء رد الله عز وجل يوسف على يعقوب عليهما السلام. وفي عاشوراء أعطى الله سبحانه وتعالى الملك لنبيه سليمان صلى الله عليه وسلم. وفي عاشوراء أيضا تزوج سيدنا سليمان عليه السلام من بلقيس، تزوج من بلقيس في يوم عاشوراء. وفيه أيضا غفر الله لنبيه داود عليه السلام. وفي يوم عاشوراء ظهر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام على السحرة فغلبهم، برضو كان هذا في عاشوراء. وفي عاشوراء رفع الله العذاب عن قوم يونس ابن متى عليه السلام وقبلت توبتهم. وفي عاشوراء نجى الله عز وجل أيوب من الضر والبلاء الذي نزل على أيوب فصبر عليه ودام هذا المرض 18 سنة، لم يكن مرضا منفرا، فليس كل ما يقال صحيح، ليس كل ما تجدونه في الكتب صحيح، في الكتب الفاسدة، ليس في كتب أهل الصلاح. في الكتب الفاسدة يقولون والعياذ بالله إن أيوب كانت رائحته نتنة، وكان الدود يخرج منه، وكان كلما سقطت من جسمه دودة أمسكها وأرجعها إلى نفسه وقال يا مخلوقة ربي ارجعي فكلي مما رزقك الله. هذا كله كذب وافتراء، لا يجوز أن يوصف نبي بذلك، لأنه في مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام
الأنبياء عصمهم الله تبارك وتعالى من الأمراض المنفرة. الأنبياء لا يبتلون بأمراض منفرة، يمرضون لكن ليس بأمراض منفرة. النبي عليه السلام كان تصيبه الحمى، لكن هذا ليس مرض منفر. كل الأمراض المنفرة التي تنفر الناس لا يصاب بها نبي من الأنبياء، فكيف لهؤلاء أن يفتروا على سيدنا أيوب ويقولون كان الدود يخرج من جسده؟ هذا شيء منفر أن ترى إنسانا يخرج منه الدود أو رائحته نتنة. الأنبياء رائحتهم جميلة جدا جدا جدا، كان عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة، تطيب أم لم يتطيب؟ وكان ريح بدنه أحلى من المسك، أحلى من المسك. فمرض أيوب، نعم مرض 18 سنة ثم عافاه الله، بس كل هالكلام اللي بيحكوا أنه رائحة نتنة دود ما دود، هذا كله كذب وافتراء، وهي من جملة الإسرائيليات التي نشرت. وأيضا يوم عاشوراء هو اليوم الذي أهبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. تخيلوا كل هالأحداث في يوم عاشوراء. وفي يوم عاشوراء كان استشهاد الإمام الحسين، فكانت هذه فاجعة ألمت بالمسلمين، وذلك في كربلاء. كان يوم الجمعة في يوم عاشوراء لسنة 61 للهجرة. كل هذه الأحداث جرت في عاشوراء لحكمة من الله سبحانه وتعالى. كل هالأحداث صارت بعاشوراء، فالله عز وجل قدر ذلك وشاء ذلك أن يحصل في يوم عاشوراء. طبعا الإمام الحسين هو الحسين بن علي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، سيد شباب أهل الجنة هو والحسن، وهو من الأطهار من آل البيت، وهو ولي من أولياء الله الصالحين، وهو من أهل السنة والجماعة. لذلك سيدنا علي، سيدنا الحسن والحسين هم من آل البيت الأطهار ومن أهل السنة، من أهل السنة والجماعة. فمتخيلين إنه كل هالأحداث حصلت في يوم عاشوراء؟ هذا إن دل على شيء، دل على أن هذا اليوم يوم ليس كباقي الأيام. ولذلك اعتاد أهل الصلاح على صيام هذا اليوم لما فيه من أحداث، ولأن الله عز وجل جعله يوما مباركا، وإن حصلت فيه فاجعة كمقتل سيدنا الحسين رضوان الله تبارك وتعالى عليه. والمقدر لا بد أن يكون، المقدر لا بد أن يكون. أنبياء قتلوا، الإمام الحسين أيضا قتل، ونحن كلنا سنموت، ولكن هل الموت بالنسبة لأهل الإيمان نهاية؟ أكيد لا، لأن الذين ماتوا وقضوا نحبهم وخرجوا من هذه الدنيا، الأنبياء خرجوا من هذه الدنيا، إلا مثلا سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام مثلا ما زال حيا. الذين ماتوا قبلنا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، كم يوجد الآن من الأكابر الذين صاروا تحت التراب؟ عدد ضخم جدا، عدد كبير جدا. طيب هم في نعيم وفي سعادة، ويوم القيامة الجنة. فبالتالي الموت مش نهاية، الموت مش نهاية. أهلنا في غزة يقتلون ويذبحون ويقصفون، لكن هذه ليست نهاية. ألا ترون الأمهات، ألا ترون الأمهات لا يقمن دور العزاء، لأن الذي مات منهم شهيد، لأن الذي قتل شهيد، فهم يفرحون بالشهداء، لأننا نؤمن بأن اللقاء
يكون يوم القيامة. وإن شاء الله نلتقي بهم وبأهل الفضل والصلاح في جنات النعيم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم مش إنه قديش نعيش ونطول بهالحياة، المهم كيف نموت، المهم على أي شيء نموت، المهم أن نموت على الإسلام، على الإيمان، على كامل الإيمان. المهم عندما نلقى سيدنا عزرائيل أن يقول للواحد منا أبشر يا ولي الله برحمة الله ورضوانه. بعد هيك من إيش بدك تخاف من الموت؟ إذا بشرت بهذه البشرة، إذا قال لك الملك أبشر يا ولي الله برحمة الله ورضوانه، فتنتقل من نكد الدنيا إلى سعة القبر ونعيمه، فيكون روضة من رياض الجنة. فبالتالي الخروج من هذه الحياة مش هو الخوف. إحنا ليش بنخاف من الموت؟ يعني الواحد بخاف من العاقبة، النتيجة، الخاتمة على إيش راح تكون، لأنه بعد هيك ما في مجال إني أرجع وأصلح، خلص أفضيت إلى ما عملت. فليعمل الواحد منا على أن يخرج من هذه الدنيا سالما غانما. هذا المهم. إحنا المطلوب منا إنه نتقي الله سبحانه وتعالى فيما تبقى لنا من أعمارنا، وأن نعمل على أن نخرج من هذه الدنيا سالمين غانمين. فمن خرج من هذه الدنيا على كامل الإيمان هنيئا له أن خرج من هذه الدنيا سالما. وبعد هيك اللي بيطلع منها سالم في جنات النعيم إلى أبد الآبدين، ما في موت بعد هيك خلص، لكن في سعادة أبدية. وهذه السعادة جعلها الله عز وجل لمن آمن، وكلما اتقى الله عز وجل أكثر كلما نال نعيما أكبر. اللهم ارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين، وانصرنا على من عادانا يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. هذا الموجز الإخباري يأتيكم عبر أثير 2MFM. أهلا بكم أعزائنا المتابعين.

اعتبارا من الأول من تموز يوليو، ستتمكن ملايين النساء في أستراليا من الحصول على رعاية متخصصة لمرحلة انقطاع الطمث وما قبلها من خلال 33 عيادة مخصصة لعلاج انتباذ بطانة الرحم وآلام الحوض في مختلف أنحاء البلاد. وقال وزير الصحة مارك باتلر إن الخطوة ستحسن وصول النساء إلى معلومات ورعاية صحية معتمدة، كما وستوفر العيادات دعما متكاملا يشمل العلاج الطبيعي والاستشارات المتعلقة بالتغذية والدعم النفسي، إلى جانب الرعاية الطبية لمساعدة النساء على التعامل مع أعراض

هذه المرحلة التي تختلف من امرأة إلى أخرى. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز إن الأستراليين يدركون التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه البلاد في ظل تصاعد النزاعات الدولية والتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأضاف أن البيئة الاستراتيجية أصبحت أكثر تعقيدا وتهديدا، لكنه شدد على أن الحرب ليست حتمية إذا توفرت الجاهزية والردع الكافيان للحفاظ على السلام والاستقرار. وأوضح مارليز أن الحكومة رفعت الإنفاق الدفاعي استجابة لهذه التطورات، مؤكدا أن كامبرا تركز بصورة أساسية على أمن المنطقة وتراقب تداعيات الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن التعاون المتنامي بين الصين وروسيا يحمل انعكاسات مباشرة على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تعرضت فنزويلا لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7 درجات ونصف على مقياس ريختر وفقا لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، حيث رصدت مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس. وارتفعت حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى ما لا يقل عن 164 قتيلا وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة رسمية أولية. وحذرت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز من أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني المنهارة. وفي الأثناء أكد رئيس مكتب المساعدات التابع للأمم المتحدة أن المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم فنزويلا، مشددا على أن الاستجابة لهذه الكارثة ستتطلب جهودا جماعية هائلة لمساندة عمليات الإغاثة ومساعدة المجتمعات المحلية. أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني أن على قوات الإسرائيلية الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن لبنان سيبقى أرض الصمود والمقاومة. وحذر قاآني من أن عدم الانسحاب طوعا سيؤدي إلى إجبار القوات الإسرائيلية على الفرار في وقت لاحق، مشيرا إلى أن ما جرى عام 2000 قد يتكرر. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بعدما أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بقر كاليباف أن التوصل إلى تفاهمات محادثات سويسرا تتعلق بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه وإنشاء مركز تنسيق لمتابعة عودة السكان وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى جانب معالجة أي خروق لوقف إطلاق النار. وفي إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت هذه التفاهمات، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران هو وقف الحرب ووضع إطار مؤسسي واضح لاستكمال المفاوضات، فيما تواصل كل من قطر وباكستان جهودهما الدبلوماسية لاحتواء التصعيد. أعزائي المتابعين، ينتهي هذا الموجز. نشكركم على المتابعة ودمتم بأمان الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي.
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: التويم اف ام سبونسر.
9: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف. ممتاز،
10: انت مهم في العمل.
9: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
10: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
11: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

قيل في مدح سيدنا الحسين عليه السلام: مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود. وقيل: أبكي قتيلا بكربلاء مضرج الجسم بالدماء، أبكي قتيلا بكى عليه حزنا بنو الأرض والسماء، أبكي قتيل الطغاة ظلما بغير جرم سوى الوفاء. هتك أهلوه فاستحلوا ما حرم الله في الإماء، يا بأبي جسمه المعرى إلا من الدين والحياء. كل الرزايا لها عزاء وما لذا الرزء من عزاء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حب الحسين عليه السلام يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع عينيه، لضج الرسول عليه الصلاة والسلام مستغيثا من ذلك ولا عز

كربلا كربلا ما زلت كربا وبلا ما لقي عندك أهل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا لرأت عيناك فيهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان.

الإنسان والمين جزى غارس لم يأل في الغرس لهم فأذاقوا أهله مر الجنى جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإما هاتفات يا رسول الله في بهر السعي وعثرات الخطى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى يا جبال المجد عزا وعلا وبدور الأرض نورا وسنا جعل الله الذي نالكم سبب الوجد طويلا والبكى لا أرى حزنكم ينسى ولا رزقكم يسرى.

أنا ودمغ من عاداه ما ضره حين الشهادة من أوسعه خذلانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هلك أهل الزيغ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد وعاد عليهم اللعن كما عاد على عاد فقد جعلنا

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه.
1: وحلاوة ذا ذاق
0: الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، خالق الخلق سبحانه وتعالى لا يشبه ما خلق، سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء مما خلق.

نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه سبحانه وتعالى، ونسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين الصالحين المتقين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله. ونسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، وأن يعجل بالفرج، وأن يحسن الحال. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أكرم الأكرمين، إنك أنت اللطيف الخبير، وإنك أنت أعلم بحال إخواننا وحال أمة سيدنا محمد وحبيبك محمد، فالطف بهم وعجل بالفرج، إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله.

جمعة مباركة عليكم مستمعينا الكرام، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وصحتنا وأولادنا وأموالنا، اللهم آمين. اللهم أفض علينا من بركات هذا اليوم ومن بركات حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء والأولياء والصالحين. أحبابنا الكرام، جمعة مباركة عليكم جميعا. هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، ونحن اليوم في 11 من شهر المحرم، هذا الشهر العظيم. أيضا يوم أمس يعني كنا بمناسبة عظيمة، ويوم عظيم هو يوم عاشوراء، واليوم هو 11 كمان اللي هو صائم. نسأل الله أن يتقبل منكم صيامكم أحبابنا الكرام، وأكثروا في هذا الشهر من الصيام، فقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، فأكثروا من الصيام وأكثروا من فعل الطاعات سواء في محرم أو في غيره من الأيام، ولكن فلنبادر في هذا الشهر لأداء مزيد من الخيرات والتصدق والصيام وغير ذلك من فعل الخيرات. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

بنحيي الجميع وكل من فتح الراديو الآن وثبت على موجة 92.1. لكم منا أطيب التحيات مستمعينا الكرام، ومجددا جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا، ونحن في صباح يوم جديد، يوم مبارك فضيل، هو يوم الجمعة 11 من شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1448، 26 من شهر حزيران يونيو للعام 2026.

نتابع معكم أحبابنا الكرام كالمعتاد، عم نستقبل اتصالاتكم من خلال رقم 970-7274-7907-0727-2747 للمشاركة بفترة الخدمات لهذا اليوم الجمعة. وكمان بنعطيكم فكرة عن الدولار، عن سعر الدولار الأسترالي، أخبار سير أحوال الطقس، وكمان بنعطيكم إن شاء الله تعالى مواقيت الصلاة لهذا اليوم واليوم غد. إذن منذكر برقم الهاتف للمشاركة معنا 970-7274-7907-0727-2747. إذا بتحبوا تشاركوا معنا بفترة الخدمات وتعرضوا أشياء للبيع، أو بتحبوا تشتروا بعض الأشياء أو تبدلوا، فكمان كل هالأشياء متاحة أمامكم، وأي شيء بنقدر نخدم فيه أبناء جاليتنا فتحياتنا للجميع، وخطوطنا مفتوحة وقلوبنا كمان مفتوحة للجميع. ورقم الهاتف 970-7274-9707-2747. بدنا نعيده بتمهل كمان كل مثل ما طلب منا من بعض الأخوة الكرام. إذن الرقم للي عم يسمعنا أول مرة أو بده يشارك أول مرة 9707-2747-9707-2747. إذن أحبابنا الكرام أيضا رقم الهاتف، رقم الموبايل للواتساب مسجز فقط للرسائل الواتساب 0410-830-930. كمان في عنا بعض الرسائل من الواتساب، تحياتنا للأخوة الكرام، كمان تحياتنا للأخ خالد، جزاك الله خيرا وجمعة مباركة عليك إن شاء الله تعالى.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد السادات، صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه الطيبين الطاهرين. من تابع معكم مستمعينا الكرام ومع فترة الخدمات، عم نتواصل معكم على الهواء مباشرة ومن خلال موجة الأفهم 92.1 وكمان ديجيتال راديو بمدينة سيدني وضواحيها، وأيضا من خلال الأبليكيشن وستريمينج من خلال الموقع على 2mfm.org. أحبابنا الكرام، نحييكم ونستقبل اتصالاتكم على 970-727-474-7 إذن الموقع 2mfm.org.au، ومن خلال الابليكيشن يلي ما عنده الابليكيشن كمان منشجعكم تحصلوا عليه وتعملوا داونلود حتى تتابعونا إن شاء الله وين ما كنتوا، حتى لو كنتوا خارج أستراليا. كمان مشجع الكل يتابعنا من خلال الفيسبوك، إنستغرام وتيك توك وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي، كمان على ساوند كلاود وغيرها. بتشوفوا الإعلانات لهالأشياء كمان من خلال السوشيال ميديا. فاللي بعد ما تابع إذاعة الجالية الإسلامية يتابعنا من خلال اليوتيوب، مثل ما قلنا فيسبوك، إنستغرام وأيضا تيك توك وغيره. فإن شاء الله تعالى تنصروا وبتستفيدوا من الأشياء اللي عم تقدمها إذاعة الجالية الإسلامية ومسلم كوميونيتي راديو. فتابعونا وكمان بصرنا نسمع منكم فيدباك واقتراحات، وكمان لربما أشياء أنتوا بترغبوا تسمعوها عبر إذاعة الجالية الإسلامية أو تشوفوها عبر السوشيال ميديا، أو أشياء مثلا تضاف للأبليكيشن. فنحن إن شاء الله تعالى خطوطنا ورسائلنا والإيميلات وقلوبنا مفتوحة للجميع، ونستقبل كل اقتراحاتكم إن شاء الله ونصائحكم.

نتابع أحبابنا الكرام، وكان وردنا رسالة مطلوب بتراك درايفر يكون عنده HR license لينقل باليتس، ببلش من وذرال بارك وبينتهي بوذرال بارك أيضا تنين للجمعة، فيلي بيهمه الأمر بيتواصل على الرقم 0431319898. As our brother mentioned, he sent this message through WhatsApp. He needs a truck driver. He needs a truck driver to move pallets starting and finishing at Wetherill Park, Monday to Friday. For more details about this job, you can call 0431319898. Again, 0431319898. كمان أحبابنا الكرام، في عنا رسالة أخرى، في عنا بعض المعروضات نذكرها إن شاء الله تعالى.

0: منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع اتصالاتكم على الهواء مباشرة وفترة الخدمات من السابل هالاتصال على 9707-2747. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحمد، كيف صحة؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك.
1: والله
0: الحمد لله. تفضل.
1: سنة كريمة عليك.
0: إن شاء الله.
1: الإذاعة الكريمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله علينا وعلى الجميع، بارك الله فيك.
1: حاج أحمد، عنا تيبو سو بحالة جيدة، بدنا نبيعه.
0: تيبو سو.
1: بده بس سيرفس، هو لأنه صاروا شي سنتين منه ما حدا عم يشتغل عليه. وموجود بكوندل بارك. وطالبين في $3,000.
0: $3,000 بمنطقة كوندل بارك، طيب. هو هذا يمكن ذكرت هذا الشغل المصانع يعني تيبل سو.
1: لا وال... هذا المصانع صحيح، بنحط الفاكتوري اذا حدا بده يقص عليه او شيء. هو حالته جيده، بده بس سيرفيس لانه صار شيء سنتين ما حدا عم يشتغل عليه. وهذا كل شيء بس.
0: ديريك رقم التليفون تفضل.
1: 04-50-303070.
0: بالاخير 70 ما هيك؟
1: صحيح صحيح.
0: okay. 0450303070.
1: صحيح صحيح.
0: على رأسي. الله
1: يحفظك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم. أحبابنا الكرام، نتابع معكم وعم نستقبل اتصالاتكم على 9707274779797070. مرة تانية 9707-2747. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69 سنت، إذن 69 سنت مقابل الأمريكي. وبالنسبة لأخبار السير، لنشوف إذا في عنا شيء جديد على صعيد حركة السير. يبدو أنه الأمور ماشية، إلا أنه ما زالت الطريق مغلقة بتشيبينغ نورتن، ذكرنا يوم أمس بسبب الحريق اللي صار أول أمس على جوفرنر ماكواري درايف ما بين ألفرد رود ونيو بريدج رود. الطريق مغلق بكلا الاتجاهين مثل ما ذكرنا من أول أمس وحتى الآن. كمان بالنسبة في خبر، ولكن ما في عجقة السير منذ حوالي ساعة ونصف، في تراك متعطل ولكن هو على يعني على جنب الطريق بهومبوش ويست ان فور موتوي اون رامب من هومبوش باي درايف. يعني يبدو انه الامور ماشيه، ولكن قد يسبب شيء يعني تاثير بسيط على حركه السير. نتمنى لكم السلامه. اما بالنسبه لاحوال الطقس لهذا اليوم بمدينه سيدني وحسب دائره الارصاد الجويه، بتشير المصادر إلى طقس غائم جزئيا لهذا اليوم مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة من 1 إلى 10 ملم، رياح خفيفة. أما درجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 18 درجة مئوية، حاليا حوالي 13-14 درجة مئوية. بالنسبة للأيام الجاية، بتشير كمان التوقعات إلى طقس غائم ليوم غد السبت بمدينة سيدني مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة أو أمطار خلال النهار 2 إلى 15 ملم، يعني نسبة أكبر من نسبة اليوم أو كمية أكبر من كمية الأمطار المتوقعة لهذا اليوم. ودرجات الحرارة اليوم غد تتراوح إن شاء الله ما بين 12-18 درجة مئوية. بالنسبة ليوم الأحد، غائم جزئيا، بتتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس غائم جزئيا مع احتمال كمان كبير لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترة الصباح مع رياح خفيفة كمان 1 إلى 10 ملم، وبتخف الأمطار خلال النهار إن شاء الله، يعني غالبا أمطار صباحية حسب التوقعات. ودرجات الحرارة إن شاء الله بتتراوح ما بين 12-19 درجة هذا اليوم الأحد وبمدينة سيدني.

بعتذر، يمكن فقدنا اتصال، لا بيقدروا يرجعوا يعاودوا الاتصال، يرجعوا يعاودوا الاتصال فينا على 9707274779747. بعد معنا دقائق قليلة بنستقبل فيها آخر اتصال أو اتصالين سريعين إن شاء الله تعالى على 9707274779747. في غرفة للإيجار بجرين إيكا استديو، هي قريبة مسافة، قريبة مشيا يعني على الأقدام من السوق، من الشوبس، و مفروشة من كل شيء، ما بتحتاجوا أي شيء كما ورد بالرسالة. $380 بالأسبوع، بيتضمن الفواتير والفواتير الكهرباء والمي والإنترنت، ومثل ما قلنا بمنطقة جرين إيكا. A studio for rent in Green Acre, fully furnished, everything. You don't need anything extra. As mentioned in the message, it's very close walking distance to the shops. Fully furnished, as we mentioned, $380 per week, including water, electricity, and internet. In Green Acre area, $380 per week. And the phone number is 0450-944-752. 0450-944-752.

أحبابنا الكرام، معكم متابعين، وتقريبا وصلنا لختام فترة الخدمات لهذا اليوم.

0: أحبابنا الكرام، بنختم معكم بهالاتصال على 970-727-477 على الهواء مباشرة. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا عندي بطارية بعد جديدة برينو فيها من الأنشورين جارانتين 3 سنين، ما استعملتها غير أسبوعين وبعدين عملت حوادث بالسيارة. هي بطارية سيارة مازدا ركبوا لي الشركة، ولما عملت الحوادث سلسلة البطارية عندي إياها، وعندي مراية بعد جديدة بالبوكس كمان جيبوا لي إياها على الكهرباء، هي المازدا.
0: مازدا شو هي؟ مازدا 2-3 أو شو هو؟ تذكري شو هي السيارة؟ بتعرفي شو هي؟ أي نوع من المازدا يعني؟ أو أي سنة مثلا حتى نعطي فكرة؟
1: المازدا 2000 هي كانت.
0: طيب منا بشكل على كل الأحوال اللي بهم والأمر إن شاء الله بيتصل فيكي. وين موجودين؟ بأي منطقة؟
1: بكوري 6 وورو رود كاني هيلز.
0: طيب وفي شيء تاني كمان غير لنا بطارية؟
1: في عندي تي في انت كبير يعني. والله ما بعرف سايز، بس سايز كبير. هذا كان معير على البلاي ستيشن، وخربت عندي البلاي ستيشن، بده حدا يعرف انه يشغله كمان، بدي حطوه للبعي يشوفوا، ما بنختلف بالساعات.
0: طيب ان شاء الله تعالى.
1: وفي عندي شوية أغراض اللي بيجي بيشوفون بيحب يشوفون مثل
0: أشياء من البيت يعني؟
1: يا منزلية، لأنه بنتي توفيت وفي عندها أغراض بدي بيعهم.
0: سبحان الله، الله يرحمها.
1: الله يرحمها. والله في عندها كومة أغراض بدي يعني شو بيغدوا عن روحة بلات، بيغدوا في تياب، في شغلات كتيرة.
0: كمان يعني في شيء انه مثلا في شيء مثل غرفه نوم، في اشياء من عفش البيت، ولا بس لنعطيهم فكره؟
1: والله
0: ولا بس
1: هيك. ولدين عنده، ولدين قد ما عصبوا هيك كسروهم. في عنده تخت قطه بعده جديد ما نمت عليه، لانه لما جيبته هيدي كولا اسمه فرشته كله بعده جديد كمان.
0: طيب.
1: ايه بس ما بعرف اذا ابنا بيخليني يروح لتخته، لانه ما عم بيخلي حدا ينام عليه.
0: طيب ما انا مشكله ان شاء الله، الله يخفف عنك. وان شاء الله اللي بده بيتصل. نعم نعم.
1: يتصلوا فيني على 0405
0: ايوه
1: 355557.
0: اذا 0405355557.
1: يا
0: طيب طيب،
1: آمين
0: بكم. الله يخفف عنك حاجة وجزاك
1: الله خير. الله يحفظك وشهر مبارك عليكم وعلى الجميع. آمين. يا رب وسنة جديدة خير عليكم.
0: آمين علينا وعلى الجميع. شكرا، مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. تحياتنا للأخت الكريمة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وكمان من حي جميع مستمعينا الكرام اللي كانوا معنا وتابعونا، وإن شاء الله تعالى نلقاكم بفترة خدمات أخرى يوم الاثنين عند الساعة 9:30. لكم منا أطيب التحيات، وعلى أمل الملتقى في إن شاء الله على دروب الخير في أوقات لاحقة. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ولا تنسونا من دعواتكم الصالحة، وسننتقل لعرض لأبرز